0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور حكم البلص، الاستشاري في الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة في مستشفى فقيه الجامعي، هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه فتحنا هذا الملف، الكولون العصبي هل هو من منشأ نفسي أم عصبي عضوي؟ إذن ونتابع معك دكتور حكم البلص، نأخذ أسئلة مستمعينا الآن، وسنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من العراق، نستمع إليها.
2: مرحبا، ألف ألف تحية لسونيت العزيزة وضيفنا العزيز.
1: شكرا.
2: ما هو تأثير الجلوتين على صحة الأمعاء وعلى صحة القولون؟ وهل عدم النضج الخبز التأثير على صحة الأمعاء وسوء الهضم؟ تحياتي.
1: شكرا.
3: طبعا الجلوتين، أي جلوتين موجود في الخبز له تأثير على صحة الأمعاء بشكل يعني دائم. احنا الجلوتين بيعملنا ما يسمى المايكرو انفلاميشن، الالتهابات البسيطة على الأمعاء، فهذه الالتهابات اللي بتأثر ممكن يزيد عندنا أعراض القولون العصبي وبتعملنا هذه المشاكل. اما ان كان طريق طبخه صراحة ما في عنا دراسة واضحة، إنما هو وجود الجلوتين في الخبز وله تأثير. بننصح نحن مرضانا في عدد من أنواع من الخبز اللي هنا الجلوتين فري اللي ما بيكون فيها الجلوتين إطلاقا، أو الجلوتين إندكس بيكون عندها قليل جدا في أنواع من القمح اللي بي غير معدل جينيا نحكي عنها، هذه بننصح فيها نحن مرضانا يأخذوها، لأنه أي نوع من الجلوتين يعتبر هو سبب رئيسي في تهيج القولون واللي هو الالتهابات البسيطة أو غير المحسوسة في الجسم.
1: شكرا دكتور حكم. نواصل معك، وسؤال وصلنا من النرويج، سؤال من مستمع لنا هناك بيقول: هل جيوب الكولون تؤدي إلى الكولون العصبي؟ هل هناك دواء لاضطرابات الكولون ينصح بها الدكتور؟
3: بالنسبة لجيوب القولون هي بالوضع الطبيعي ما بتعمل بشكل دايركت قولون عصبي، لكن من الدراسات اللي هي كانت موجودة من ضمنها وجود الأكل في جيوب القولون ممكن يزيد عملية الفرمنتيشن، التخمر اللي احنا موجود عندنا حاليا وتعمل هذه الأعراض، وهي سببها الرئيسي إن كان هو الإمساك المزمن أو طبيعة الأكل، فهذه كلها أعراض متكاملة، لكن بشكل دايركت يعني صراحة ما في دراسات واضحة أثبتت ذلك.
1: نعم، شكرا. نواصل معك دكتور، وأيضا أسئلة كثيرة وصلتنا حول موضوع الحلقة اليوم من الكويت. تحية لك وللدكتور الكريم حكم البلص. زوجتي عمرها 80 سنة مصابة بتشمع الكبد، ولكنها الآن تشكو من ألام شديدة في مفصل الرسغ والأصابع، وعند أخذ حبة واحدة من فولترين 50 يخف الألم ولكن ينقطع البول، وأنا أخاف من تأثير الفولترين على الكبد أيضا، وأخاف أن تؤذي

0: الكبدة وأمنعها من الاستمرار في أخذ هذا الدواء، ما رأي الدكتور؟
1: صحيح جدا جدا. الفولترين يمكن من الأدوية اللي هي تعطي نتيجة سريعة للمرضان، خصوصا عندهم مشاكل في المفاصل، لكن للأسف لها تأثير شديد جدا على الجهاز الهضمي، على الكلى، وخصوصا في مرضى تشمع الكبد، لأنه في عندهم دائما مشاكل مع الكلى. فرجاء يبتعد عن هذه الأدوية، أو تبتعد عن هذه الأدوية، لأنه لها تأثير شديد جدا، ولا سمح الله بينتهي مرضانا في غسيل الكلى ومشاكل ضخمة. فإن شاء الله الله يشفيها ويعافيها ويبعد عنها، ونترجاها أن تراجع طبيبها وتبتعد جدا عن الفولترين.
0: شكرا، نواصل معك. ومن موريتانيا هذا السؤال، تحياتي لك ولضيفك الكريم. سؤالي: لدي كولون عصبي أتحسس من اللاكتوز، وهل يوجد دواء لحل هذه المشكلة دكتور؟ وشكرا. إذن
1: بالنسبة لللاكتوز، نحن بما أنه في تحسس من اللاكتوز معناته في عنا مشكلة اللي هي عدم تحمل اللاكتوز. دواء نحن حاليا اللي هم مرضان اللي ما بيقدر يوقفوا شرب الحليب اللي هو حليب البقر، اللي هو فيه تأثير البروتينات الموجودة فيه واللاكتوز، ممكن نعطيهم عبوات أو أدوية اللي هي عبارة عن أنزيمات اللاكتيز، على الأنزيمات موجودة. مع مجرد ما يشرب الحليب بياخذ معها الانزيمات، بتخفف من الاعراض لكن ما بيشيلها بشكل كامل. فنحن بننصح مرضانا انه يبتعدوا عن مشتقات الحليب، يستخدموا اي انواع اخرى ما فيها الحليب البقري، قد يكون حليب اللوز، حليب الشوفان، يعني انواع مختلفه جدا، او اللاكتوز فري ميلك حتى بحد ذاته.
0: نعم، شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من سلطنة عمان من مستمعينا هناك، بيقول: أسعد الله فريق الصحة المستدامة، شكرا لك. سؤالي للدكتور المتميز: كيف نفرق بين الكولون العصبي وسرطان الكولون؟ وشكرا لكم.
1: يعني فرق كبير نحن بين القولون العصبي والسرطان. نحن الله يبعدنا عن أمراض السرطانات كلياتها. بالنسبة للسرطان في حد ذاته أعراضه مختلفة، عادة المرضى بيشكوا من آلام في البطن قد تكون مقاربة نوعا ما لما يسمى بهم أعراض القولون العصبي، لكن في عنا تغيرات بنشوفها نحن في فحوصات الدم، فحوصات الخروج، بيكون إيش مختلفة جدا عن القولون العصبي. والأهم من هيك عن إنه المنظار هو الحد الفاصل في تشخيص الأمراض السرطانات، أو حتى تعطينا التشخيص النهائي للقولون العصبي. فنحن مرضانا لما بيشكوا معظمهم أو جزء كبير منهم نعملهم نحن المنظار لنتأكد لا سمح الله من عدم وجود أعراض الزوائد اللحمية أو حتى اللي هن السرطانات لا سمح الله ولا قدر. فهذه نحن دائما بننصح نعمل منظار، خصوصا للعمر 45 فما فوق، حتى اللي هو از سكرينينج كولونوسكوبي، على هو يعني على المنظار اللي هو الـ يعني للتأكد من صحة القولون لجميع الأشخاص ذكورا كان أم إناث. العمر أكثر من 45 لازم نعمل اللي هو المنظار، وحتى في دراسات قريبة راح تيجينا راح حتى تبلش من عمر 40 يعني قريبا.
0: نعم، شكرا لك، نواصل معك دكتور. وحورية تتصل بنا من فرنسا، تود أن تتحدث معك. ألو حورية.
2: أهلا وسهلا. أهلاً. سيدة الإعلام العربي، ومرحبا بالدكتور، وأشكرك. شكراً. على اختيار الأكفاء دائما مثلك.
0: شكرا شكرا حورية. شكراً. يعني هذا هدف البرنامج أن نسهر على صحتكم.
2: أنا عندي جيفي ان بانكرياتيت ايغو،
0: التهاب البنكرياس الحاد، التهاب بنكرياس حاد. نعم
2: نعم نعم، وخضعت للعملية البنكرياس، وبعد ذلك كل عام كل سنة تقريبا أخضع لمداخلة بالبنج العام من أجل إزالة الحصى الحصي، لأنني قبل ذلك كنت قد خضعت لعملية إزالة المرارة. أنا مريضة سكري، وكنت أخذ أدوية للكوليسترول ولكن أوقفتها. هل هذا عمل ما فعلته صحيح، لأنني لم أريد أن أستشير طبيبي الخاص. ومنذ أسبوع أوقفت أيضا فولا فاكسين، لست أدري هل الدكتور يعرف يعني نفس الأسماء الأدوية، وإلا أقول له أي مرض هذا. أخاف كثيرا من سرطان البنكرياس لأنه شائع، أصبح شائعا وهو صعب. أريد أن أعرف ما هي الإجراءات الوقائية الاحتياطية من أجل أن لا يقترب مني سرطان البنكرياس. وأيضا عندي شحمة في الكبد، يعني كيف ممكن أن أزيل هذا الشحم على الكبد؟
0: نعم
2: شكرا
1: تمام.
0: شكرا لك حرية.
1: السؤال شوي هو يعني متشعب نوعا ما لأكثر من سبب، اللي هي خضعت لعملية جراحة زي ما فهمت للبنكرياس، ما بعرف إذا انشال جزء من البنكرياس أو لا، بسبب التهاب في البنكرياس أو إزالة الحصوات في البنكرياس. نحن بنحكي إنه التهاب البنكرياس المزمن أو اللي يسموه الكرونيك بنكرياتايتس، هذول المرضى عنا بيشكوا من تكون حصوات في قنوات البنكرياس، فيتم يعني إزالتها إذا كانت تعمل آلام للمريض أو كانت تعمل التهابات متكررة للبنكرياس. التهاب البنكرياس المزمن على المدى البعيد هو الأشخاص بيكون عندهم احتمالية الإصابة في سرطانات البنكرياس أكثر من غيرهم، لكن لا يعني أنه نخاف من هذا الموضوع، إلا لازم الإنسان يعمل بشكل مستمر عن طريق الألتراساوند كان أو الإندوسكوبيك ألتراساوند اللي هو المنظار، تصوير التلفزيون عن طريق المنظار، تقريبا من 6 أشهر إلى سنة. طبعا التصوير الأعدي اللي هو الألتراساوند اللي هو تصوير تلفزيوني يتأكد من البنكرياس، وأي تغيرات بسيطة بيتم أخذ منها خزعة وبتنبعث ليكون يعني التدخل الجراحي أسرع من عدم الانتظار إله، لأنه بنعرف نحن طبيعة للأسف السرطان البنكرياس هو يعني نوعا ما سرطان صامت، يعني قدومه يعني لما يكون يعمل عندي أعراض بيكون هو في مراحل متأخرة. نعم. وخصوصا للمرضى المصابين في التهاب البنكرياس المزمن، فلذلك ننصحهم بالمتابعة وعدم التقصير في المواعيد، لأنه ما هو مهم جدا تعطينا الفكرة عن البنكرياس، ولا سمح الله أي تغيرات بيتم التحرك إلها بشكل سريع جدا. بالنسبة للجزء الآخر من السؤال اللي هو الكبد الدهني،
0: دهون على الكبد. نعم
1: دهون على الكبد بالضبط، يعني دهون على الكبد من الأمور اللي ننصح فيها مرضانا هي نزول في الوزن. نزول في الوزن من 5-10% من الوزن الكامل بالإضافة إلى الرياضة بتساعد كثير في تقليل الشحوم على الكبد. من الأشياء اللي هن بينصح فيها من السبليمنتس اللي يعني في دراسات أوضحت في أنها تأثير على الكبد الدهني، ما يسمى الميلك ثيسل أو سلمارين اللي هو حليب الشوك. نحن ننصح مرضانا يأخذوا يخفف اللي هو الالتهابات في الكبد وبيقلل من تأثير تجمع الدهون على الكبد وعملها اللي هي الالتهابات.
0: شكرا دكتور حكم، بعد عندك أسئلة كثيرة وباقي من الوقت يعني ما بعرف شو بدنا نعمل. 6 دقائق سنأخذ اتصال مصطفى من بغداد. ألو مصطفى، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا فيك مصطفى. سلام. شكرا على الاتصال.
3: سلامكم. تسلمون. ما أريد أخذ من وقتكم هواية. أنا أريد أسأل الدكتور. دكتور أني عندي قولون عصبي وأستخدم دوسبيتالين. دوسبيتالين طريقة أخذه أنه دا أخذ الصبح قبل الأكل بنص ساعة تقريبا، فهو هل يعني الصحيح أنه يكون استمرار على الدواء يعني طول عمري لو هو فترة وأتركه؟ لأنه صراحة من دا أتركه دا يرجع لي.
1: بالضبط. بالنسبة للاستخدام السبترين اللي هو بنستخدمه احنا مرتين في اليوم تقريبا، مرة في معظم الأحيان اللي هي معظم مرضانا بياخذوا مرتين. بالنسبة للقولون العصبي بكل صراحة يعني نحن كل من شهرين إلى 3 أشهر بنتابع مرضانا وبنعملهم ري أسسمنت، يعني بنفحصهم مرة ثانية، بنحاول نوقف الدواء لأسبوع يعطينا الفيدباك إنه في تحسن ولا ما في تحسن، ننصحه بنفس الوقت طبيعة الأكل، طبيعة اللايف ستايل هو فيه حاليا، هل في وجود رياضة. فهو تقييم المريض كل 3 أشهر يجب أنه نشوف المريض نتأكد أنه من الوضع الصحي فيه حاليا. في حال إذا إمكانية توقيف الدواء طبعا هو بيكون أفضل، لكن يعني بكل صراحة معظم مرضانا للأسف معظمهم بيكملوا للعلاجات، لأنه مجرد ما وقف الدواء زي ما تكلمت حضرتك بيكون أنه بترجع الأعراض وما عم بيقدر يوقفوها. لكن نحن بننصح مرضانا أنه كل 3 أشهر يشوف الطبيب تبعك، يحاول فترة أقل أسبوع نشوف ممكن في شغلات سلوكيات ممكن نحسنها ما كان منتبهين المرة الأولى، ممكن أنه عدد الرياضة، أسلوب الرياضة، أسلوب الأكل، شو الأكلات اللي ممكن أنه نخفف منها لتخفف الأعراض، ممكن ما نحتاج هذا العلاج. لأنه الاستخدام الأدوية أيا كانت الأدوية كل دواء في له سايد افكت وفي له اعراض وفي له على المدى البعيد، فلذلك احنا ما في علاجات لفترات طويله جدا. كل فتره ننصح فيها مرضانا انه يتم تقييم الوضع كل 3 أشهر ماكسيمم، يعني لنتاكد انه في امكانيه توقيف الدواء، لانه بنسعى انه المريض يحول من اللايف ستايل من اسلوب الحياه تبعه افضل من انه يستمر على العلاج.
0: شكرا شكرا. تفضل مصطفى.
3: عفوا آخر سؤال.
0: تفضل.
3: أنا والدي عند التهاب القولون المزمن.
1: نعم.
3: فهل هو أكو احتمالية أنه أنا همين أورث هيك مرض؟ وشكرا.
1: بالنسبة لالتهاب القولون المزمن، يعني التهاب القولون تقرح المزمن، أتوقع اللي فهمت أنا زي
3: بالضبط بالضبط تقرح المزمن.
1: بالضبط. التهاب تقرح المزمن في علاجات مختلفة وهو يعني مجال واسع. بالنسبة لازم يتم أنا تشخيص المريض عن طريق المناظير حسب نتائج الفحوصات، حسب فحص الخروج نشوف كيف تقسيمه إلى المايلد مودر السيفير اللي هو البسيط المتوسط والشديد، وعليه بتم اختيار نوع العلاج المناسب لإله بيناسب للعمر وأيضا بيناسب للحالة الصحية، إن كان مع أمراض أخرى من الضغط والسكري والكوليسترول، هذا كله يعني يأخذ في الاعتبار لاختيار الدواء المناسب. الحمد لله رب العالمين الفترة حاليا نحن في عنا كثير من الأدوية بس تسمى البيولوجيكال تريتمنت، يعني هذه عنا خيار واسع جدا. كنا قبل سنوات كان يعني للأسف ما عنا خيارات بسيطة والسايد افكت أو تأثير الدوائي كان إلها قوي جدا، فالحمد لله الآن في عنا خيارات كثيرة ويعني سيف ميديكيشن وآمن على مرضى حتى المرضى الكبار في العمر، بالعكس بتعطينا نتائج مريحة وبتكون أقل سايد افكت.
0: نعم شكرا دكتور حكم. نسرع الوقع ونأخذ سؤال وصلنا من السودان. مساء الخير لك سونيتا وتحياتي لدكتور حكم البلص. ما سبب حدوث ألم في أسفل المعدة وعندما أغضب من شخص أحيانا؟ سؤال آخر.
1: طبعاً.
0: ما بقى تغضب خارج الحلقة.
1: هي النصيحة الأولى نبتعد عن الغضب بحد أنه
0: نعم.
1: لأنه هو الغضب بحد ذاته خطر في جميع
0: الأحوال. هذه الوقاية مش العلاج، الوقاية.
1: الوقاية والوقاية خير من قنطرة.
0: إذن سؤال آخر خارج الحلقة. هل الأفراط في الشرب مشروبات كحولية نسبة الكحول فيها أكثر من 40% لشخص عمره أقل من 30 سنة يشرب الكحول كل يوم ومدى الحياة هذا هل سيسبب سرطان معدة أو سرطان قولون أو سرطان بنكرياس على المدى البعيد؟ بس هو عارف أنه حتكون مدى الحياة.
1: يعني ما سكر علينا النصيحة أنه نوقف عن الشرب يعني سكرها مباشرة. بالنسبة لتأثير الكحول طبعا نعرف نحن تأثير الكحول يعني تأثير شديد على جميع أجزاء الجسم، منها السرطانات بحد ذات البنكرياس وسرطان الكبد حتى سرطانات القولون والجهاز الهضمي بشكل كامل، ف تأثيرها واضح جدا خصوصا النسبة العالية. يعني فنحن ننصح مرضانا يمكن من الناحية الطبية بس ما يعني ما يأخذ هالموضوع من أنا شخصي، نحن ننصح إن الشرب خصوصا يعني الكحول في نسب عالية قبل ما تأثر على السرطانات حتأثر على أجزاء أخرى من الجسم، وخصوصا
0: نعم.
1: الكبد والبنكرياس،
0: نعم.
1: فرح يعني وخصوصا في سن مبكر وخصوصا نسبة عالية رح تعمل لا سمح الله تشمه في الكبد، تغيرات في البنكرياس، التهابات في البنكرياس شديدة جدا. فيعني رح نحكيها يعني أقل الهم إنه لا سمح الله على المدى البعيد من حدوث سرطانات، لأنه هو بيأثر بشغلات كثيرة وبشكل سريع جدا على الجسم. فبننصح نحن الابتعاد أنه أو التخفيف قدر الإمكان حسب الشخص.
0: دكتور حكم البلص، لضيق الوقت سأرسل لك بسؤال مستمعنا من السويد، وإذا يعني سمحت أن تجيب إما برسالة صوتية أم مكتوبة، وسنرسل الجواب لمستمعينا. أشكرك كثيرا على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، كما لمستهم يحبون المشاركة والتفاعل معك، لأنهم طبعا يحبون أسلوبك وأعطاء المعلومة الطبية الصحيحة. شكرا لك، شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم معنا، شكرا لك ريتا محمود، شكرا شهيناز. أغيب عنكم على مدى أسبوع إجازة قصيرة ثم أعود إليكم في الأول من حزيران يونيو. أتمنى أن تكونوا على الموعد، وأترككم مع إعادة لأفضل حلقات الصحة المستدامة. شكرا ريتا لتحضير الإعادات، شكرا للجميع مجددا، شكرا للدكتور حكم البلص على مساهمته معنا في مهمة التوعية الصحية. أتمنى لكم إذن أمسية سعيدة، وإلى اللقاء قريبا. باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: المجلة،
0: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في 2 بعد الظهر وفي إعادة عند 7 مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: مرحبا بكم أينما كنتم. إنها 4 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إذن نحن معكم في هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
3: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
2: يرافقكم في تقديم هذه الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
3: وآدم ديابيرا. صباح الخير.
2: صباح
3: آدم.
2: نور يا ريتا.
3: معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلون وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
2: في عناوينها، على وقع ترقب لاتفاق بين طهران وواشنطن يضع حدا للحرب في الشرق الأوسط، كبار المفاوضين الإيرانيين في الدوحة لإجراء محادثات ضمن مساء إنهاء الحرب، والجيش الأمريكي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. الرئيس السنغالي يعين الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء بعد 3 أيام من إقالته لحليفه عثمان سونكو. الحجاج يواصلون التوافد على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. وسط ترقب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول كما قال زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية. هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق، وذلك في وقت أصدر فيه رئيس إيران قرارا بإعادة خدمة الأنترنت بعد انقطاع استمر لـ90 يوما. كما يأتي ذلك وسط حديث إيراني أمريكي عن تقدم في المفاوضات مع إرسال طهران لوفد رفيع المستوى إلى الدوحة بقيادة رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية من أجل إنهاء الحرب. من العاصمة القطرية هذا تقرير حسن الرشيدي.
4: علق الرئيس الأمريكي بأن المحادثات في الدوحة تحقق تقدماً، وكذلك أخبرت أوساط إيرانية في حين لم تعلق الخارجية القطرية، وتهم المساعي المبذولة تقريب وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية من قضايا في مقدمتها المطلب الإيراني بإنهاء الحرب ثم تحرير الأصول الإيرانية المجمدة. ويسعى وفد إيران الحصول على تطمينات قطرية بخصوص استعداد الدوحة تقديم الدعم فيما يتعلق بالتعهد التعهدات الأمريكية، وكذلك تقييم ما إذا كانت واشنطن جادة قبل أن تقبل إيران بالاتفاق. ويبدو الطرف الإيراني حتى اللحظة غير واثق من النوايا الأمريكية، وحجته في ذلك أن واشنطن وافقت مبدئيا على تحرير جزء من أموال طهران المجمدة وإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مقابل إنهاء حصار مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي عاد وطالب بأن يكون الاتفاق جيدا أو لا يكون، وزاد من اشتراطاته بأن طالب دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. حسن الرشيدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
2: وردا على دعوة ترامب السعودية وقطر وباكستان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران، رفضت إسلام أباد هذه الدعوة بشكل قاطع. وفي إسرائيل يتزايد القلق من احتمال ربط أي تفاهم أمريكي إيراني محتمل بالجبهة اللبنانية، الجبهة اللبنانية حيث كثفت إسرائيل من ضرباتها في الساعات القليلة الماضية على جنوب لبنان وشرقه، مستهدفة مناطق عدة بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء، وذلك بعد وقت قصير من توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب الله بتكثيف الضربات العسكرية ضده على الرغم من استمرار سريان الهدنة. زياد حلبي من القدس.
1: فيما تترقب إسرائيل مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا للكابينت الأمني السياسي المصغر، وسط تقديرات بأن المفاوضات مع إيران تتعثر وأن الرئيس الأمريكي قد يعود لاحقا إلى الخيار العسكري أو إلى تشديد الحصار والضغط الاقتصادي على طهران. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من احتمال ربط أي تفاهم مع إيران بإنهاء الحرب الدائرة مع حزب الله في لبنان، فيما تصفه الأوساط الإسرائيلية بحرب وقف إطلاق النار المستمرة. إسرائيل تتطلع إلى توسيع رقعة العمليات في لبنان وصولا ربما إلى بيروت. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 85 غارة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت أكثر من 70 هدفا لحزب الله كما قال البيان. كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي قتل عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على قطاع غزة أيضا، فيما تتواصل المواجهة على أكثر من جبهة من دون أي مؤشرات واضحة على اقتراب نهايتها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: في غزة، حيث أشار زياد إلى استمرار ضربات إسرائيلية، قتلت امرأة وطفلة وأصيب 17 آخرون جراء ضربة جوية استهدفت خيمة بجنوب القطاع بحسب مسؤولين داخل القطاع الفلسطيني، مسؤولين في قطاع الصحة تحديدا. أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة رفضها لنتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا لعضوية مجلس الشعب، واعتبرت أن من جرى اختيارهم ذات عملية اقتراع نظمات السلطات يمثلون أنفسهم فقط. منيب العافية.
5: البيان المشترك الذي أصدره 21 حزبا وحركة سياسية كردية بينهم الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية الكردية أكد رفض نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، ويتعلق الأمر باختيار 9 ممثلين عن الحسكة والقمشلي وعين العرب والحسم في مقعدين في المالكية بالتزكية. الجهة الموقعة على البيان اعتبرت أن الأشخاص الذين تم الإعلان عن أسمائهم لا يمثلون سوى أنفسهم، وأن آلية التعيينات كشفت عن نهج إقصاء وتهميش عبر اختيار انتقائي، بما يعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية ويحول دون تأسيس لمسار ديمقراطي حقيقي. فبموجب آلية تشكيل المجلس يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين ثلث أعضاء المجلس، وهي آلية تم تبنيها بعيدة اتفاق شامل توصلت إليه أوائل العام الجاري السلطات السورية وقوى سوريا الديمقراطية الذراع العسكري للإدارة الذاتية، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية الكردية ضمن هياكل الدولة.
2: حضر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان محتجز في حبس انفرادي قبالة سواحل اسطنبول، حذر من أن أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية. وصلنا للاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها الرابعة والدقيقة الثامنة بتوقيت باريس، والخامسة والدقيقة الثامنة بتوقيت موسكو وكييف، والثانية والدقيقة الثامنة بتوقيت داكار في السنغال. قتل 6 أشخاص بضربات أوكرانية على منطقتي بولغرود وبرياسك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قتل 4 أشخاص بهجوم صاروخي روسي على منطقتي خاركيف وكراماتورسك بشرق أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أطلقت روسيا تهديدات جديدة داعية الرعايا الأجانب المقيمين في كييف بمن فيهم أفراد البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية قبل شن قصف جديد من قبل الجيش الروسي. مراد أحمد من موسكو.
6: ردا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات على مدرسة في مدينة ستاروبليسك بإقليم لوغانسك، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجراح خطيرة، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته من أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وسيتم توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري. وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية على مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أنه خلال محادثات هاتفية لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتباه نظيره الأمريكي إلى ضرورة إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من كييف، باعتبار أن القوات الروسية بدأت بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية ردا على هجمات كييف. وعلى مدار الأيام الماضية صعدت القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث فرضت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 1130 جندي وضابط. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
2: هذا وأعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الحلفاء يجب أن لا يستسلموا لابتزاز روسيا، كما قال ردا على تهديد موسكو بشأن ضربات على كييف. الكرملين أعلن في وقت متأخر أن الرئيس بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في إطار الحرب. عين الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وجاء هذا التعيين بعد 3 أيام من إقالة الرئيس فاي لرئيس الوزراء وحليفه السابق عثمان سونكو وحل الحكومة بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. عن دلالات هذا الاختيار للاقتصادي البارز أحمد الأمين لو كرئيس للوزراء حدثنا الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك.
7: اختيار أحمد الأمين ومحمد لو كرئيس للوزراء في السنغال خلفا لرئيس الوزراء المقال عثمان سونكو هو خطوة يؤكد من خلالها باسير ديوماي فاي على أن الفترة المقبلة هي فترة تركيز على البعد الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد، وبأنه لم يعد هناك وقت ليضيع في التوتر والخلاف على الصعيد السياسي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء ما بات يعرف بأزمة الديون الخفية. أراد أيضا باسيرو أن يبتعد عن الجانب السياسي خصوصا في ظل توتر علاقاته مع رفيق دربه عثمان سونكو، لذلك اختار شخصية تكنوقراطية لا هي بالمنتمية إلى حزب باستيف ولا إلى تحالف ديوماي رئيسا.
2: استمعتم إلى الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك. يأتي تعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين محمد لو رئيسا جديد لوزراء في السنغال عشية تصويت البرلمان اليوم من أجل اختيار رئيسه الجديد بعد استقالة مالك نجاي المقرب من سونكو، ما يمهد الطريق أمام الثاني أي سونكو لتولي المنصب خلال التصويت اليوم، حيث يتمتع حزب باستيف بزعامة سونكو بغالبية قوية، وهو ما قد ينذر بمعركة سياسية في قادم الأيام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يواصل أكثر من 1.5 مليون مسلم التدفق لليوم الثاني تواليا من منى باتجاه مشعر عرفات، حيث ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. سميرة والنبي.
8: يتوافد الحجاج إلى مشعر منى بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات المخصصة أو سيراً على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمدينة مكة. ويعتبر مشعر منى اجتماعاً لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد، يقفون في جبل عرفة حيث يتضرعون إلى الله بالدعاء، وتجري مناسك الحج وسط إجراءات أمنية أمنية فائقة ومنظومة خدمات متكاملة وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية، حيث تحرص المملكة السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيداً عن أجواء الحج. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن الجهات المعنية تنفذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم الحج من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود المتدفقة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية فضلاً عن خدمات النظافة في موسم الحج أكبر التجمعات الدينية في العالم.
2: نشرة انتهت وكان فيها على وقع ترقب لاتفاق بين طهران وواشنطن ينهي الحرب. الجيش الأمريكي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران، وكبار المفاوضين الإيرانيين في الدوحة لإجراء محادثات ضمن مساعي إنهاء الحرب. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه، وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح منطقة الدولية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم على الطقس في الخليج.
3: والبداية من مدينة الكويت، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة، الدوحة مشمس أيضا حرارة 39 درجة، أبوظبي مشمس بالإجمال حرارة 36 درجة بعد الظهر، الرياض مشمس بالإجمال حرارة 42 درجة، المنامة مشمس مع رياح قوية السرعة الحرارة 32 درجة، مسقط مشمس الحرارة 37 درجة، في بيروت الطقس مشمس الحرارة 23 درجة، عمان مشمس بالإجمال حرارة 25، دمشق مشمس حرارة 28 درجة، وأخيرا في بغداد الطقس مشمس جزئيا حرارة 37 درجة.
2: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
3: موضوعه تصعيد إسرائيلي في لبنان قبل اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة.
9: بدأ الجيش الإسرائيلي مساء أمس ويتوقع أن يتابع اليوم شن غارات مكثفة على ما يعتبره بنى تحتية لحزب الله في لبنان، بعد يوم سادته مواجهات بين الطرفين، وأنذر خلاله الجانب الإسرائيلي سكان عشرات البلدات والقرى في الجنوب والبقاع الغربي بضرورة إخلائها. وجاء هذا التصعيد بعد تكاثر الإصابات بين الجنود الإسرائيليين بسبب استخدام حزب الله مسيرات انقضاضية تعمل بالألياف الضوئية وتفرض على الإسرائيليين تغيير تكتيكاتهم الحربية. ورغم أن الوقائع الميدانية فرضت على الطرفين تصعيد المواجهة، إلا أن مراقبين ومحللين في واشنطن وإسرائيل

0: أن ننتقل بكم إلى الروبورتاج،
1: وهو من القدس من توقيع شروق أسعد.
2: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها، أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضراً منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
3: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني. يعني الإسرائيليين لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس، كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهاج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة جداً. الثقافة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. هذه المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
2: مسرح الحكوات المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامل خليل قال: نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
4: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس وهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء على الساكت. فيش أصعب من أنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
2: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
5: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصياً، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مالي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة. في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعي. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة، وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
2: في القدس قد تعتقلوا لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
7: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
6: في هوى الأيام
7: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
6: في هوى الأيام
7: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
6: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
8: شكرا آدم. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من الهند إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شيء.

0: شكل من الأشكال في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها دفاعية. وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع إيران لا يزال مستمرا، موضحا أن هذه العملية قد تستغرق بضعة أيام. وجاءت هذه التطورات فيما أجرى كل من كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية محادثات في الدوحة مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الأمل في تحقيق انفراج وشيكة. على صعيد آخر وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف. وأعلنت روسيا أمس أنها تخطط لتوجيه المزيد من الضربات ضد مراكز صنع القرار والقيادة في كييف بعد أن أطلقت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب البلاد وشرقها، من بينها بلدات في البقاع والنبطية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. في قطاع غزة، ذكر مسؤولون فلسطينيون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع، مما تسبب في مقتل امرأة وطفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال. دنا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ المعاملة المروعة التي تعرض لها نشطاء أسطول مساعدات خلال توجهه إلى سواحل غزة، واصفا الأمر بأن بالغير مقبولة. والأسبوع الماضي أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بنغفير استنكارا واسعا وردود فعل دبلوماسية غاضبة بنشره مقطع فيديو يظهر سخرية من نشطاء أسطول الصمود بعد احتجازهم في المياه الدولية من قبل جنود إسرائيليين. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، الأسواق الأوروبية تتحرك بتفاؤل في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. فقد سجلت عوائد السندات الأوروبية هبوطا خلال جلسة أمس وسط حالة من الحذر ما تزال تسيطر على قرارات البنك المركزي الأوروبي. لماذا أدى ارتفاع فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني إلى تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو؟
4: تحية طيبة للجميع. تراجع عوائد السندات الأوروبية جاء لأن الأسواق والمستثمرين بدأوا يجدون أن هناك فرصا أكبر للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تسمح بعودة امدادات الطاقة إلى مستوياتها السابقة وتخفف الضغط على التضخم الأوروبي، وكذلك تقلل فرص حصول تجديد نقدي أو رفع للفائدة الأوروبية. اقتصاديا، إذا هبطت أسعار النفط أو تراجعت مخاطر الإمدادات، حينها تقل الحاجة إلى رفع الفوائد، وهذا يساهم في ارتفاع أسعار السندات وانخفاض عوائدها. لذلك نجد أن سندات اليورو سجلت تحسنا مع تجدد التفاؤل باتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. كذلك عائد السند الألماني لأجل 10 سنوات تراجع بنحو 5 نقاط أساس إلى نحو 2.98%، وهو أدنى مستوى في نحو 20 يوم. لكن هذا لا يعني أن الأسواق أصبحت مطمئنة بشكل كامل. هذا التراجع في العوائد يعكس تحسنا في المزاج الاستثماري بشكل وقتي، ولكنه ليس نهاية للأزمة. إذا فشلت المفاوضات أو عاد التوتر في منطقة مضيق هرمز وأسواق الطاقة، يمكن أن تنعكس الحركة سريعا وترتفع العوائد مرة أخرى وتنخفض قيمة السندات.
3: ولماذا زياد ما يزال البنك المركزي الأوروبي قلقا من التضخم على الرغم من تحسن أجواء الأسواق؟
4: السبب أن البنك المركزي الأوروبي لا يبني قراراته على حركة يوم أو يومين في الأسواق، بل على مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. كريستين لاغارد أوضحت أن توقعات التضخم الأوروبية ستراجع على الأرجح في الاجتماع المقبل، وهذا يعني أن البنك لا يزال يرى أن صدمة الحرب والطاقة قد تكون أكبر من التقديرات السابقة. المشكلة بالنسبة لأوروبا أن التضخم فيها حساس جدا للطاقة المستوردة. ارتفاع أسعار النفط والغاز لا يرفع كلفة الوقود فقط، بل ينتقل إلى قطاعات أساسية أخرى كالنقل والصناعة، المواد الغذائية وغيرها. لذلك تخشى البنوك المركزية الأوروبية ما يسمى بآثار الجولة الثانية، أي أن تتحول زيادة أسعار الطاقة إلى مطالبات لاحقة بزيادة الأجور وزيادة الإنفاق العام. لهذا السبب حتى لو هبطت عوائد السندات مؤقتا، يبقى البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة صعبة. إذا شدد السياسة النقدية أكثر فقد يضغط على النمو الاستثمار، وإذا تأخر في رفع الفائدة فقد يترسخ التضخم فوق هدف 2%. لهذا امتنعت لاغارد عن حسم قرار الفائدة، وأكدت أن الوضع غير مؤكد إلى حد كبير، وأن البنك سيعتمد على البيانات المقبلة لتحديد مسار سياساته النقدية القادمة.
3: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: من الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح ننتقل إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. ريتا، يبدو أن السويد غاضبة بعد قرار باريس حظر أكياس النيكوتين.
0: نعم، أثار قرار فرنسا بحظر بيع واستيراد وحيازة أكياس النيكوتين غضبا واسعا في السويد، حيث يعد هذا المنتج شائع للاستخدام، شائع الاستخدام خصوصا بين الشباب. وشبه وزير التجارة السويدي بنجامان دوسا القرار الفرنسي بمنع الخبز الفرنسي أو النبيذ الفرنسي في السويد، معتبرا أنه هجوم على أسلوب بالحياة السويدي. ومنذ الأول من أفريل نيسان الماضي أصبح استخدام وبيع واستيراد المنتجات النيكوتينية الفموية ممنوعا رسميا في فرنسا، واعتبرت جمعيات مكافحة للتدخين أن القرار يمثل انتصارا كبيرا للصحة العامة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع لهذه الأكياس خصوصا بين المراهقين والشباب، مؤكدة أنها مصممة للتسبب في الإدمان وأنها تصور بطرق مضللة على أنها منتجات عصرية وغير ضارة. وتعتبر السويد منتج سنوز بديلا عن السجائر، وهو كيس يوضع تحت الشفة العليا ويحتوي على التبغ والنيكوتين. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظره منذ عام 1992، فقد حصلت السويد على استثناء خاص عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
3: في خبر آخر، الخبر الذي اخترت التوقف عنده في فقرة الاستهلاك والتسوق اليوم ريتا هو ارتفاع أسعار الأضاحي في تونس.
0: نعم، تشهد تونس ارتفاع في أسعار الأضاحي، وذلك أثر سلبا على فرحة العيد لدى الكثير من العائلات، خصوصا مع تزامنها مع ارتفاع تكاليف المعيشة والنفقات الأخرى. وفي أسواق الأغنام وجد المواطنون صعوبة كبيرة في شراء أضحية العيد، حيث تراوحت أسعار الخرفان بين 1400 و2300 دينار تونسي، ما يعادل 300 إلى 700 يورو. وأرجع بعض المواطنين سبب الغلاء إلى المضاربين والوسطاء، مطالبين بتجديد الرقابة على الأسعار. في المقابل أكد بائعو الأغنام أن ارتفاع أسعار الأعلاف والتكاليف التربية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، ورغم تدخل وزارة الفلاحة وتوفير نقاط بيع مباشرة بأسعار مناسبة، فإن الكميات المعروضة لم تكن كافية للسيطرة على السوق، كما أشار خبراء ومربو الماشية إلى أن الجفاف وتراجع أعداد القطيع خلال السنوات الأخيرة ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل واضح.
2: النشرة الرياضية.
3: هي مع صدام صديق ويتوقف فيها عند مباريات بطولة رولان غاروس للتنس وأخبار المونديال فيما يتعلق بإيران وتشكيلة المنتخب الإسباني.
1: صباح الخير، البداية بأبرز مواجهات رولان غاروس ثاني البطولة الكبرى في كرة المضرب في اليوم الثاني للدور الأول، البداية مع فردية السيدات وتأهل البولندية غاشفانتيك المصنفة الثالثة والمتوج بأربعة ألقاب في فرنسا مفتوحة بعد الانتصار في مجموعتين على الأسترالية الشابة إمرسون جونز. المصنفة الثانية الكازاخستانية إلينا ريباكينا فازت بدوري على الروسية فيرونيكا أريافيتس بمجموعتين دون رد، وتأهل المصنفة الثالثة الأمريكية أني سيموفا على حصة الفرنسية سارة كوتومانجا، وفوز المصنفة الثالثة عشر إيطالية جازمين باوليني على الأوكرانية ياسترميسكا، وتأهل أيضا الأوكرانية سيفيتورينا والبلجيكية ميرتنز والألمانية ليز والنمساوية بوتابوفا. اليوم تلعب المصنفة الأولى على العام البيلاروسية رينا سابالينكا في مواجهة الإسبانية مانيرو، حاملة اللقب المصنفة الرابعة الأمريكية كوكوغوف في مواجهة مواطنتها تاوسوند، والأمريكية بيغول الخامس في مواجهة الأسترالية بيريل، واليابانية أوساكا في مواجهة الألمانية سيغموند، المصرية ميار شريف مواجهة الهنغارية غالفي. فردي رجال يلعب المصنف الأول على العالم وأبرز المرشحين للقب الإيطالي نيكسينر اليوم في مواجهة الفرنسي تابو، والرابع الكندي اليازي في مواجهة الألماني ألتماير، والمصنف السادس الروسي ميدفيديف في مواجهة الأسترالي وولتون، والكازاخستاني بوبليك في مواجهة الألماني شتروف وغيرها من الجولات. بالأمس من أبرز النتائج، تأهل الأمريكي شيلتون المصنف الخامس على حساب الإسباني أغويلار، وتأهل النرويجي كاسبر رود على حساب الروسي سافيولين. في كرة القدم أخبار المونديال، وفق الوزير الرياضة الإيراني فقد وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المنتخب الإيراني بمنح تأشيرات دخول الولايات المتحدة هذا الصيف على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وبحسب الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيتخذ المنتخب الإيراني من مدينة تخوانا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة مقرا له خلال البطولة، وذلك لقربها من لوس أنجلوس الأمريكية التي ستلعب فيها إيران أول مباراتين لحساب المجموعة السابعة. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
5: سنتخذ من تخوانا قاعدة تدريبية إذ تقع بالقرب من المحيط الهادي وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. هذه الخطوة ستساعد المنتخب على تفادي التعقيدات المرتبطة بإجراءات التأشيرات، وبعثة المنتخب ستتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.
1: هذا ويواصل المنتخب الإيراني الأعداد في مدينة أنطاليا التركية، بينما توجه عدد من أفراد البعثة إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لطلب التأشيرات الخاصة للمونديال. وتستهل إيران المشوار في 15 من حزيران يونيو المقبل بمواجهة نيوزيلندا قبل أن تلعب في مواجهة بلجيكا في 21 من الشهر، ومن ثم تختتم في السيارة الأمريكية في مواجهة منتخب مصر. في أخبار كأس العالم، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أيضا اتجهت بعثة المنتخب السعودي إلى نيويورك في الولايات المتحدة لإقامة معسكر إعدادي حتى 31 من الشهر الجاري، وستخوض مباراة إعدادية في 30 من الشهر أمام الإكوادور، وتخوض البعثة السعودية معسكر إعدادي آخر في مدينة أوستن الأمريكية مع مباراتين ضد بورتريكو والسنغال في 5 و9 من الشهر المقبل. من جهتي أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم بطل أوروبا وبرز المرشحين للقب لويس دي لا فوينتي قائمة من 26 لاعبا بالأمس للمشاركة في كأس العالم، وخلت القائمة لأول مرة في تاريخ لاروخا من أي لاعب من ريال مدريد، فيما ضم 8 أسماء من برشلونة أبرزهم لامين جمال المصاب وجابي العائد من الإصابة، بالإضافة إلى بيدرو وداني أولمو وفيران توريس وغيرهم، مما أشعل وسائل الإعلام المدريدية التي انتقدت الخيارات، فيما رد المدرب صاحب 64 سنة بأن القرار يعود إليه وأنه لا يتم الاختيار وفقا للنادي الذي يمثله اللاعب.
6: إنني الناخب الوطني ولا أنظر إلى أصل اللاعب أو الفريق الذي يلعب فيه، وهو ما أكدته في العديد من المناسبات. لا أنظر إلى الفريق الذي ينتمي إليه اللاعب. أنا أرى الأشياء من منطلق مصلحة منتخبنا الإسباني. لا أعرف كم عدد اللاعبين الذين ينتمون إلى هذا الفريق أو ذاك. إنها أشياء لا تهمنا على الإطلاق.
1: من أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الإسباني في حراسة المرمى أوناي سيمون وديفيد ريا، ومن أبرز في خط الدفاع إريك غارسيا وكوبارسي وكوكوريا وبيدرو بورو، وفي خط الوسط تواجد لبيدري رفقة رودري زوبيمندي وميكيل ميرينيو، بالإضافة إلى أكس باينا. وفي الأبرز على المستوى الهجومي لمين جمال، ويليامز وأولمو وفيران توريس. إسبانيا تلعب في المونديال ضمن منتخبات المجموعة الثامنة في مواجهة السعودية والرأس الأخضر وأوروغواي، وتفتتح مبارياتها بلقاء الرأس الأخضر في 15 من حزيران يونيو المقبل. لتتابع أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
7: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
3: ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام، ذلك على الرغم من الضربات الأمريكية الجديدة في جنوب إيران. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. وروبيو يقول بعد اتصال مع لافروف إن واشنطن ما تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا. الرئيس السنغالي يعين الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالته لحليفه عثمان سونكو. الآن إلى فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي هند العرياني.
8: في الماضي كان يوتيوب هو وسيلة التواصل التي توفر مصدر دخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان على الشخص أن يصنع محتوى مميزا وطويلا إلى حد ما، يعمل عليه لأيام كي يجعل الناس تشاهده وتستمع إليه، ثم يكسب من خلاله المال. لكن كل هذا تغير بعدما أصبح الربح ممكنا عبر وسائل أخرى لا تحتاج إلى أي مجهود يذكر، مجرد كلمات سريعة وفيديو قصير وإثارة الجدل بالإساءة إلى الآخرين. تدهور الحال المعيشي لكثير من الناس في اليمن بعد 11 عاما من الحرب، مع انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة واللجوء والشعور باليأس الذي جعل الشباب يبحثون عن أي مصدر رزق. فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة مغرية للحصول على أموال طائلة مثل تلك التي يرونها في حسابات المؤثرين، فيسيل لعابهم لفكرة ركوب الطائرات الخاصة أو على أقل تقدير الحصول على ما يكفي من المال لدفع المستحقات الأساسية للحياة. أفتح منصة إكس فأجد الكثير ممن أعرفهم لم يعودوا يكتبون تغريدات تعبر عنهم، بل أصبحوا يلهثون وراء المحتوى الذي سيجلب لهم مشاهدات عالية على أمل أن يصلوا إلى العدد الذي يؤهلهم للربح. وبمجرد أن يصلوا إلى هذا العدد يبدأ البحث عن محتوى سريع وقصير يثير الجدل ويجلب مشاهدات أعلى وبالتالي أموالا أكثر، وهكذا تصبح تغريداتهم خالية من الروح وهدفها الربح فقط لا التعبير عن الذات وإيصال الأفكار كما كان في السابق. أشاهد كل هذا فأشعر بالحزن وأغلق تطبيق إكس، ثم أذهب إلى فيسبوك لأجد الوضع أكثر سوءا، منشورات كثيرة تغلب عليها الإساءة إلى النساء سواء كن فنانات أو ناشطات أو سياسيات، أي سباب موجه لامرأة أو تعليق على لباسها أو حديثها أو إضافة إيحاءات وتعبيرات جنسية كفيل بأن يجلب الكثير من المشاهدات. وكلما زادت المشاهدات زادت الأموال، أصبح الأمر مخيفا ولا يوجد أي رادع لهؤلاء الشباب، فلا قانون في اليمن يردعهم، ويبدو أن حتى القوانين القبلية ومفهوم العيب قد تدهور بفعل الحرب، فأصبحت النساء فريسة لهذا الجنون وأصبح الربح هو الغالب. هند الإرياني.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
7: وهي هكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
7: إبراهيم، نعرف من مبارح أنه القمر موجود في برج الميزان، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
9: نعم، القمر موجود في الميزان اليوم وكمان بكرة. أول شيء ما فيش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا اليوم لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بالنسبة للزوايا هي متنوعة وعددها كبير نسبيا. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي 3 أرباع ساعة تقريبا، تراين يعني 120 درجة بين القمر والشمس. هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الثانية كمان تراين، بس هالمرة بين القمر وبلوتو، وحصلت الساعة 2 بالفجر. هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة 5 بالفجر تشكلت زاوية تربيع بين المريخ وبلوتو. هاي زاوية صعبة، هاي في جو متوتر من حوالينا. أثناء التعامل مع الآخرين نحاول نضبط أعصابنا قديش بنقدر. بعد ذلك في كمان زاوية تربيع بين القمر والزهرة، هاي جاية الساعة 8:08 في الصباح. هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بعد ذلك القمر بيشكل زاوية تقابل مع زحل، جاية الساعة 2:11 بعد الظهر. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. وآخر زاوية جاية تقريبا الساعة 5 بعد الظهر، تراين بين الشمس وبلوتو. هاي بتخلينا ننجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
7: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
9: الحمل بنقول له انت مركز اليوم اكثر شيء على موضوع الشراكه، شراكه عمل او شراكه عاطفه. شراكه عاطفه لاجواء رومانسيه مش كتير مشجعه، ولكن اذا العلاقه ناجحه وفي رغبه لاتمام طلب خطبه زواج ما في مشكله بالمره. وممكن الحمل كمان يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه.
7: تركيز الثور.
9: الثور بنلاحظ عليه أنه العمل من مبارح بعد الظهر بدأ يتراكم قدامه تدريجيا، فبنقول له بدير بالك اليوم وبكرة راح يكون في عندك عمل كتير، حاول تنجز قديش بتقدر بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. عندك كوكب المريخ موجود لغاية 28 من الشهر الجاي، هذا بيشحنك، بيعطيك الطاقة، بيعوضك عن فقدان الطاقة من الشمس، وبالتالي ممكن تنجز قسم مش بطال وتستفيد ماديا. وإذا في حد من وليد برج الثور يبحث عن عمل، الفرصة متاحة.
7: شو البارز عند الجوزاء؟
9: الجوزاء عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. ممكن حتى في قسم منهم اليوم يبدأ علاقة غرامية جديدة، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن أدبية ناجحة معهم أكثر.
7: أجواء السرطان.
9: السرطان معروف أجواء الحلوة هي جو البيت، واليوم فعلا هذا معمول له، بيكون مبسوط كتير مع أفراد العائلة. بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر. وكمان في هاي الفترة قسم منهم عم ينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
7: الأسد.
9: الأسد نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. بإمكان الأسد يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع. يوم مناسب للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة، وإذا في كمان امتحانات.
7: شو الجديد عند العذراء؟
9: العذراء الجديد عنده مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة للعذراء كمان أجواء رومانسية كتير دافية وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
7: الميزان بطل الأبراج.
9: طبعا الميزان امبارح بعد الظهر فتح صفحة جديدة إيجابية، وزي ما قلت في البداية اليوم بكرة بيتم وجود القمر عنده، معناه يستغل الفرصة قديش بيقدر. مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة في الجوزاء بتعطي انعكاس إيجابي، إذا هو قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير من العمل وبيستفيد ماديا. إذا حابب بادر بخطوة جديدة كمان هذا اليوم مناسب تماما لذلك.
7: العقرب،
9: العقرب مع الأسف بيكون تعبان من امبارح بالمساء، شعر بنوع من التعب أو الملل، فما يستغرب اليوم بكرة التعب بينال منه وما عندوش هذيك الرغبة لمواجهة مشاغله إنجاز قسم كبير منها. إذن يحاول أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. بتم أشياء حلوة عنده، أجواء الرومانسية الدافية، وكمان في هاي الفترة أفكاره بتدور حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها.
7: فينا نقول قوس أفضل اليوم من العقرب؟
9: بالتأكيد، والقوس اليوم عنده نشاط اجتماعي، في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك خاصة شريك العمل.
7: الجدي،
9: الجدي مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بيقدر يحافظ على الإنجازات الموجودة، ويوم مناسب تماما للي بيشتغل بشكل حر مستقل على أساس أنه يغير طبيعة عمله تغيير جذري بينجح في هاي الخطوة بهاي الفترة. بالنسبة للجدي بنلاحظ كمان أجواء رومانسية حلوة، وبالتالي بينجح في تعزيز العلاقة مع الأحبة.
7: كيف أمور الدلو؟
9: بالنسبة للدلو عنده نشاط في الحركة لمسافة بعيدة، بمعنى يا بطلع رحلة للخارج أو بتصل أكثر من اتصال مع الخارج، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس الأجواء الرومانسية الحقيقة مش هلأدي مشجعة. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
7: يبقى لنا الحوت.
9: الحوت مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بالنسبة للحوت ضروري ينتبه هون، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. من ناحية تانية إيجابية، الحوت أجواء رومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
7: معي رسالة إبراهيم من جوانا من بيروت، مواليد 9/6/2003، الساعة 7:15 الصبح، بدأ توزيع الكواكب في خريطتها ولمحة عن شخصيتها.
9: نعم، نقول لجوانا أنت برجك الجوزاء والطالع السرطان. الشمس في الجوزاء، القمر بالميزان، عطارد وزهرة في الثور، المريخ ونبتون في الدلو، المشتري في الأسد، زحل في السرطان، أورانوس في الحوت، وبلوتو في القوس. صفات على النحو التالي: عندها خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، بتبذل جهدها حتى يسود من حواليها الجو من التفاهم والانسجام، عندها شعبية مصدرها قدرتها على القيادة ونظرتها الإيجابية للحياة، لكن من ناحية سلبية تميل إلى فرض سيطرتها على الآخرين من حواليها، كمان ينقصها الاستقرار العاطفي، ولا تحتمل أن يوجه لها أي شخص ملاحظة أو انتقادا، ويكون رد فعلها بوضع اليد على عيوبه وأخطائه.
7: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، من اخترت لنا؟
9: رحنا على أستراليا، في عنا ممثل كوميدي اسمه ستيفن كاري.
7: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
7: باي باي.
9: باي باي.
2: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
10: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر:
2: لولو زواي، ديسيز.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بطان.
2: وفي أبرز عناوينها ريتا، القوات الأمريكية هاجمت قوارب ومنصات إطلاق صواريخ في إيران، واشنطن وضعتها في خانة الدفاع عن النفس، بينما يبحث مسؤولون إيرانيون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن. بعد انقطاع دام 90 يوما، بازاشكيان يصدر قرارا بإعادة خدمة الانترنت. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، ونتنياهو هدد بتوسيع العمليات بلبنان. الرئيس السنغالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للوزراء بعد إقالة حليفه عثمان سونكو. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. والحجاج توافدوا أمس على عرفات عاشية أداء الركن الأعظم للحج.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وطاب صباحكم. في ظل استمرار صدور إشارات متضاربة بشأن التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، جاء تطور عسكري ربما يبعد أكثر فرص إبرام اتفاق يعمل عليه منذ عدة أيام، حيث شن الجيش الأمريكي أمس الاثنين هجمات على جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية. وهذا الصباح قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التواصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. تطورات تزامنت مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. تقرير نجوى بن مبارك.
4: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحمايتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولاً. ورغم الضربات الأمريكية الشديدة التي تهدد وقف إطلاق النار بين الطرفين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. روبيو أشار أيضا إلى أن بعض المحادثات جرت في قطر التي يزورها كبار المفاوضين الإيرانيين لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء الحرب. وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولفت إلى أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق.
2: الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الإنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. إسرائيل كما هو معلوم تعارض بشدة أي اتفاق مع إيران وتتطلع لانهيار المفاوضات وعودة القتال. ومن المتوقع أن يزور المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إسرائيل خلال أيام على أرضية الاتفاق المتبلور المعمول عليه مع إيران. من القدس زياد حلبي.
5: فيما تترقب إسرائيل مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا للكابينت الأمني السياسي المصغر، وسط تقديرات بأن المفاوضات مع إيران تتعثر وأن الرئيس الأمريكي قد يعود لاحقا إلى الخيار العسكري أو إلى تجديد الحصار والضغط الاقتصادي على طهران. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من احتمال ربط أي تفاهم مع إيران بإنهاء الحرب الدائرة مع حزب الله في لبنان، فيما تصفه الأوساط الإسرائيلية بحرب وقف إطلاق النار المستمرة. إسرائيل تتطلع إلى توسيع رقعة العمليات في لبنان وصولا ربما إلى بيروت. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 85 غارة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت أكثر من 70 هدفا لحزب الله كما قال البيان. كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي قتل عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على قطاع غزة أيضا، فيما تتواصل المواجهة على أكثر من جبهة من دون أي مؤشرات واضحة على اقتراب نهايتها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
2: إسرائيل إذن كثفت هذا الاثنين غاراتها على جنوب لبنان وشرقه مستهدفة مناطق عدة بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها انذارات إخلاء، مع إعلان نتنياهو أن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان بهدف سحق حزب الله كما قال، رغم سريان وقف إطلاق النار. حزب الله الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية الاثنين استهدفت 3 سكنات وموقع عسكري في شمال إسرائيل ردا على خرق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
0: لم تتأخر إسرائيل بتنفيذ تهديدها بتوسيع الهجمات في لبنان، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مشغرة البقاعية قتل على إثرها 5 أشخاص وجرح آخرون، كما استكمل ضرباته الجوية والمدفعية على عشرات البلدات الجنوبية مركزاً على قضائي صور والنبطية وموقعاً ما لا يقل عن 14 قتيلاً وعدداً من الجرحى في أكثر من 8 بلدات. التهديدات الإسرائيلية كما انذارات الإخلاء لمدينة صور ومحيطها ول10 بلدات في النبطية وجزين أدت إلى حركة نزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية، وإن لم تكن بالكثافة التي شهدتها الطرقات من ذي قبل. حزب الله من جهته كثف عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي، إذ استهدف موقع مسكاف عام، سكنتي رميم وأبيذيم، مبنى قيادة اللواء 300 في سكنة شوميرا، وتجمعات للجنود في موقع المطلة ومستوطنة مسكاف عام، إضافة إلى عدد من الاستهدافات لتجمعات الجنود والأهداف العسكرية في كرة الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
2: أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ بأن نشطاء احتجزتهم إسرائيل تلقوا معاملة مروعة، واصفا الوضع في غزة بأنه كارثي. قالت السلطات في أستراليا اليوم إن مجموعة تضم 7 نساء أستراليات و12 طفلا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية وضعت خططا للسفر من أجل العودة إلى الوطن، فيما ستكون ثاني عودة جماعية لمواطنين أستراليين من مخيم للاجئين في سوريا هذا الشهر. أخبار 7 من مونتي كارلو الدولية. عين الرئيس السنغالي هذا الاثنين الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين لولا، عينه رئيسا جديدا للوزراء، مؤكدا أنه يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة. ما دلالات اختيار هذا الرجل؟ لنستمع إلى محفوظ السالك الصحفي الباحث في الشؤون الإفريقية والمقيم في المغرب.
6: اختيار أحمد الأمين ومحمد لو كرئيس للوزراء في السنغال خلفا لرئيس الوزراء المقالي عثمان سونكو هو خطوة يؤكد من خلالها بصير ديوماي فاي على أن الفترة المقبلة هي فترة تركيز على البعد الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد، وبأنه لم يعد هناك وقت ليضيع في التوتر والخلاف على الصعيد السياسي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء ما بات يعرف بأزمة الديون الخفية. أراد أيضا باسيرو أن يبتعد عن الجانب السياسي خصوصا في ظل توتر علاقاته مع رفيق دربه عثمان سونكو، لذلك اختار شخصية تكنوقراطية لا هي بالمنتمية إلى حزب باستيف ولا إلى تحالف ديوماي رئيسا.
2: استمعنا إلى محفوظ السالك الصحفي الباحث في الشؤون الأفريقية المقيم في المغرب، كان يرد على سؤال آدم جبيرة. حظت روسيا الرعاية الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. وقتل 6 أشخاص، الاثنين بضربات أوكرانية في منطقة بلغورود وبريسناك الحدوديتين في روسيا وفي مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، فيما قتل 4 أشخاص بهجوم صاروخي روسي على منطقة خاركييف وكراماتورسك في شرق أوكرانيا. من موسكو مراد أحمد.
7: ردا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات على مدرسة في مدينة ستاروبليسك بإقليم لوغانسك وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجراح خطيرة، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته من أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وسيتم توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري. وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية على مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أنه خلال محادثات هاتفية لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتباه نظيره الأمريكي إلى ضرورة إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من كييف، باعتبار أن القوات الروسية بدأت بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية ردا على هجمات كييف. وعلى مدار الأيام الماضية صعدت القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث فرضت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 1130 جندي وضابط. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
2: الكرملين أعلن في وقت متأخر أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية والوضع في إيران. ومن مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، بدأ أكثر من 1,500,000 مسلم مساء الاثنين بالتدفق من منى باتجاه مشعر عرفات، حيث ذروة مناسك الحج اليوم وسط درجات حرارة مرتفعة وترقب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط. سميرة والنبي.
8: يتوافد الحجاج إلى مشعر منى بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات المخصصة أو سيراً على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمدينة مكة. ويعتبر مشعر منى اجتماعاً لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد، يقفون في جبل عرفة حيث يتضرعون إلى الله بالدعاء، وتجري مناسك الحج وسط إجراءات أمنية فائقة ومنظومة خدمات متكاملة وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية، حيث تحرص المملكة السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيداً عن أجواء الحج. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن الجهات المعنية تنفذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم الحج من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود المتدفقة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية فضلاً عن خدمات النظافة في موسم الحج أكبر التجمعات الدينية في العالم.
2: بهذا مستمعنا نأتي إلى ختام النشر، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. القوات الأمريكية هاجمت قوارب ومنصات إطلاق صواريخ في إيران، واشنطن وضعتها في خانة الدفاع عن النفس، بينما يبحث مسؤولون إيرانيون في قطر اتفاق السلام مع واشنطن. بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا، بازاشكيان يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت في إيران. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، ونتنياهو هدد بتوسيع العمليات بلبنان. الرئيس السنغالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للوزراء بعد إقالة حليفه عثمان سونكو. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. والحجاج توفدوا على عرفات أمس عشية أداء الركن الأعظم للحج. شكرا لإصغائكم. النشرة انتهت، ولكن صباح مونت كارلو متواصل، ابقوا معنا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: نتابعها معك ريتا في أفريقيا.
1: والبداية من أبيجان، أمطار رعدية، الحرارة 28 درجة. في داكار الطقس مشمس بالإجمال، حرارة أيضا 28 درجة. طرابلس ليبيا مشمس بالإجمال، حرارة 24. تونس العاصمة مشمس جزئيا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة. الجزائر العاصمة مشمس، الحرارة 25 درجة. الرباط مشمس بشكل عام، الحرارة 36 درجة. نواكشوط مشمس، الحرارة 27. الخرطوم مشمس، الحرارة 43 درجة. وأخيرا في القاهرة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 31 درجة.
2: الآن مستمعينا إلى قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم، معك لميس زين الدين. لميس، نبدأ من ليزيكو التي كتبت عن ترامب الذي يريد إنهاء الحرب في إيران عبر توسيع اتفاقيات أبراهام.
9: نعم، هذه يتناول المقال تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء التوترات في الشرق الأوسط عبر توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل عددا أكبر من الدول، وصولا إلى إيران بهدف تحقيق ما يصفه ترامب بسلام إقليمي دائم. يشير المقال إلى أن ترامب أجرى اتصالات مع قادة الدول الإسلامية لدعم مسار تفاوضي جديد بدلا من التصعيد العسكري. ترامب يعتبر أن الحل يكمن في تعميم التطبيع مع إسرائيل على نطاق واسع بعد نجاح الاتفاقات السابقة مع الإمارات والبحرين بحسب الصحيفة. في المقابل، تعبر بعض وسائل الإعلام المحافظة عن قلقها من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تجاهل الملف النووي الإيراني ويضعف أدوات الضغط الأمريكية. ويخلص المقال إلى أن هذه المقاربة قد تمثل تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية إذا نجحت في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية بشكل جذري.
2: لوفيغارو عالجت تزايد القضايا المتعلقة بالجواسيس الروس والصينيين في ألمانيا.
9: سلطت اليومية الضوء على تزايد قضايا التجسس المرتبطة بالصين وروسيا في ألمانيا، مشيرة إلى اعتقال زوجين ألمانيين في ميونخ للاشتباه في عملهما لصالح الاستخبارات الصينية. السلطات الألمانية تؤكد أن التجسس الصيني على الأبحاث العلمية ليس ظاهرة جديدة. تأتي هذه القضية بعد قضايا مشابهة، منها إدانة مساعد سابق لنائب أوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا بالتجسس لصالح بكين، إضافة إلى موظف سابق في قاعدة أمريكية حاول نقل معلومات عسكرية للصين. في الموازاة، تواجه ألمانيا موجة تجسس مرتبطة بروسيا، شملت اعتقالات ومحاكمات لأشخاص متهمين بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية. تقول الصحيفة تخشى برلين من تأثير هذه القضايا على أمنها القومي وعلاقاتها الاقتصادية، خصوصا مع اقتراب زيارة وزيرة الاقتصاد الألمانية إلى الصين.
2: لوموند، حلف الناتو، الأوروبيون يحاولون استرضاء الولايات المتحدة. لميس،
9: يتناول المقال محاولات الدول الأوروبية تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة داخل حلف الناتو، وذلك بعد قرارات مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا. خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في السويد، حاول الأوروبيون إظهار استعدادهم لزيادة الإنفاق العسكري وشراء مزيد من الأسلحة خصوصا الأمريكية لإقناع إدارة ترامب بالتزامهم تجاه الحلف. كما ناقشوا حماية الملاحة في مضيق هرمز وإمكانية المشاركة في عمليات مستقبلية إذا فشلت المفاوضات مع إيران. في المقابل، ترى فرنسا ودول أوروبية أخرى أن تقليص الوجود الأمريكي فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية وما يسمى بأوربة الناتو، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة تدريجيا.
2: ننتقل لميس إلى ليبراسيون. في مدينة الهلالية السودانية السم القاتل للحرب الأهلية.
9: نعم، هذه في تقرير خاص تتطرق اليومية إلى مأساة شهدتها مدينة الهلالية السودانية في أواخر عام 2024. المدينة تعرضت للنهب والحرق والقتل خلال حملة انتقامية شنتها قوات الدعم السريع بعد انضمام القائد المحلي كيكيل إلى الجيش السوداني. تقول ليبراسيون بعد أيام ظهر مرض غامض تسبب في وفاة نحو 2300 شخص. تشير المعطيات إلى الاشتباه في تسميم متعمد لمياه الأبار، خاصة بعد العثور على عبوات لفوسفيد الألومنيوم السام قرب مصادر المياه، كما تحدث سكان عن رؤية عناصر من قوات الدعم السريع قرب الأبار ليلا، وبينما دفن الضحايا في مقابر جماعية وسط انهيار كامل للخدمات الصحية، بقيت المدينة شاهدة على واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية قسوة في الحرب السودانية.
2: مأساة أخرى ولكن في ليبيا. لميس لوموند، من ليبيا إلى أوروبا بحر من اللا إنسانية.
9: نعم، هذه يرصد المقال مأساة المهاجرين عبر البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، حيث يتحول طريق الهجرة إلى سلسلة من العنف والاستغلال. في ليبيا يتعرض المهاجرون للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والابتزاز والعمل القسري ضمن ما يشبه اقتصادا قائما على استغلال البشر وفق تقارير أممية. كثيرون يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد معاناة شديدة، لكنهم يظلون في ظروف صعبة داخل مركز استقبال مؤقت قبل نقلهم إلى البر الأوروبي. التقرير يكشف تناقضا صارخا بين حياة السياحة في الجزيرة ووجود الموت الجماعي للمهاجرين في البحر والمقابر، كما يشير إلى تورط شبكات مسلحة في ليبيا وأحيانا تعاون أوروبي للحد من تدفقات الهجرة رغم معرفة السلطات بانتهاكات حقوق الإنسان. في الختام، يقدم المقال صورة عن أزمة إنسانية مستمرة تجعل من البحر المتوسط فضاء للموت والنسيان أكثر منه ممرا للأمل.
2: نبقى في القارة السمراء. لميس لومانيتي، السلطة تكشف عيوب اليسار السنغالي.
9: يشهد المشهد السياسي في السنغال أزمة حادة بعد أعلان رئيس البلاد إقالة رئيس وزرائه عثمان سونكو إثر أشهر من التوترات بينهما، رغم وصولهما معا إلى السلطة عام 2024 ضمن تحالف باستيف. الخلاف نشأ تدريجيا حول إدارة الحكم والطموحات الشخصية، خاصة مع اقتراب انتخابات 2029، إضافة إلى صراع حول النفوذ داخل الحزب والدولة. سونكو الذي منع سابقا من الترشح بسبب إدانة قضائية أصبح لاحقا أكثر طموحا بعد تعديل قانون الانتخابات، ما زاد حدة الخلاف. المقال يشير أيضا إلى انقسام داخل مؤسسات الدولة وتوتر في البرلمان مع استقالات وتحركات سياسية قد تعيد تشكيل السلطة. في المقابل، تحذر المعارضة من مخاطر الانزلاق نحو أزمة مؤسساتية في ظل وضع اقتصادي هش. يخلص المقال إلى أن السنغال مقبلة على مرحلة عدم استقرار سياسي على ما يبدو قد تؤثر على مستقبلها الديمقراطي واستقرارها الداخلي.
2: قراءة في الصحف الفرنسية. شكرا لميس زين الدين.
3: مباشر مع مراسل.
2: إلى تونس، حيث قضت المحكمة الابتدائية هناك بالسجن مدة عامين في حق المحامية والإعلامية سونيا الدهماني، وذلك في قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والأصلاح على إثر تصريحات لها حول وضعية السجون في تونس. وتلاحق الدهماني بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والنشطاء في قضايا متصلة بتصريحات إعلامية وسط اتهامات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية السلطات بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في تونس ثامر الزغلامي. مرحبا ثامر.
10: صباح الخير هادي.
2: أهلا بك ثامر. ما خلفية هذا الحكم الجديد في حق سونيا الدهماني وما أبرز ردود الفعل؟
10: نعم، في الحقيقة هذا الحكم الجديد كان على معنى المرسوم 54 وأصدرته المحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تصريحات عالمية سنة 2023 للمحامية والمعلقة العربية سونيا الدهماني. هذا التصريح انتقدت فيه الدهماني الأوضاع في السجون التونسية وظروف الاحتجاز. هيئة الدفاع قالت إنها استأنفت هذا الحكم، ومن المنتظر تعيين جلسة في الاستئناف للنظر من جديد في هذه القضية. وسونيا الدهماني المعلقة التلفزية والمحامية كانت قضت 18 شهرا في السجن، وأيضا هي ملاحقة في قضايا أخرى متصلة بتصريحات إعلامية منتقدة للسلطات. في ردود الفعل اعتبر مرصد الحرية لتونس أن هذا الحكم الصادر في حق الدهماني اعتبرته تطور خطير في ما أسمته بمسار توظيف المرسوم 54 لتجريم العمل الصحفي، وطالب المرصد بإيقاف التتبعات على معنى هذا المرسوم. أيضا جمعية تقاطع انتقدت مواصلة محاكمة سونيا الدهماني، واعتبرت أن السلطات التونسية توظف المرسوم 54 لتكميم وإسكات الأصوات المعارضة لسياسة السلطات، هذا حسب بيان أصدرته جمعية تقاطع على إثر النطق بهذا الحكم. في الحقيقة هذه هناك تضامن واسع من منظمات حقوقية ومحلية مع سونيا الدهماني وبقية الصحفيين والنشطاء التونسيين الملاحقون في قضايا تعبير ونشر.
2: في سياق ما ذكرت

1967 إبراهام دي موافر عالم رياضيات فرنسي. 1907 ولادة جون وين الممثل الأمريكي المعروف. مات بيسبي لاعب كرة قدم اسكتلندي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1909. 1920 ولادة بيجي لي وهي مغنية وكاتبة وملحنة أمريكية، إذن ولدت في عام 1920.

فيفر بيجي لي إذن ولدت مثل هذا اليوم. نكمل مواليد هذا اليوم من عام 1949 بام غرير ممثلة أمريكية. إذن 1951 سالي رايد رائدة فضاء أمريكية ولدت في مثل هذا اليوم. والروائي المصري الكبير علاء الأسواني ولد أيضا في مثل هذا اليوم من عام 1957. 1959 ولادة نادين الخوري الممثلة السورية. هيلينا بونهام كارتر الممثلة الإنجليزية ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1967. نيكي إيكوكس ممثلة أمريكية ولدت في عام 1945 وبنفس العام وبنفس اليوم أي في مثل هذا اليوم من عام 1975 ولادة لورين هيل وهي مغنية أمريكية نستمع لها.

0: من أحداث وقعت في مثل هذا اليوم نعمات إلى أخبار الرياضة رفقتها
1: صدام صديق. صباح الخير صدام.
2: صباح الخير. البداية بأبرز مواجهات رولان غاروس ثاني البطولات الكبرى في كرة المضرب في اليوم الثاني للدور الأول، البداية مع فردية السيدات وتأهل البولندية غاشفرانتيك المصنفة الثالثة والمتوج بأربعة ألقاب في فرنسا مفتوحة بعد الانتصار في مجموعتين على الأسترالية الشابة إمرسون جونز. المصنفة الثانية الكازاخستانية إلينا ريباكينا فازت بدوري على الروسية فيرونيكا ريافيتس بمجموعتين دون رد، وتأهل المصنفة الثالثة الأمريكية أنين سيموفا على حصة الفرنسية سارة كوتومانجا، وفوز المصنفة الثالثة عشر الإيطالية جازمين باوليني على الأوكرانية ياسترمسكا، وتأهل أيضا الأوكرانية سيفي تورينا والبلجيكية ميرتنز والألمانية ليز والنمساوية بوتابوفا. اليوم تلعب المصنفة الأولى على العام البيلاروسية رينا سابالينكا في مواجهة الإسبانية مانيرو، حاملة اللقب المصنفة الرابعة الأمريكية كوكوغوف في مواجهة مواطنتها تاوسوند، والأمريكية بيغول الخامسة في مواجهة الأسترالية بيريل، واليابانية أوساكا في مواجهة الألمانية سيغموند، المصرية ميار شريف مواجهة الهنغارية غالفي. فردي رجال يلعب المصنف الأول على العالم وأبرز المرشحين للقب الإيطالي نيكسينر اليوم في مواجهة الفرنسي تابو، والرابع الكندي اليازي في مواجهة الألماني ألتماير، والمصنف السادس الروسي ميدفيديف في مواجهة الأسترالي وولتون، والكازاخستاني بوبليك في مواجهة الألماني شتروف، وغيرها من الجولات. بالأمس من أبرز النتائج تأهل الأمريكي شيلتون المصنف الخامس على حساب الإسباني أغويلار، وتأهل النرويجي كاسبر رود على حساب الروسي سافيولين. في كرة القدم أخبار المونديال، وفق الوزير الرياضة الإيراني فقد وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المنتخب الإيراني بمنح تأشيرات دخول الولايات المتحدة هذا الصيف على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وبحسب الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيتخذ المنتخب الإيراني من مدينة تخوانا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة مقرا له خلال البطولة، وذلك لقربها من لوس أنجلوس الأمريكية التي ستلعب فيها إيران أول مباراتين لحساب المجموعة السابعة. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
3: سنتخذ من تخوانا قاعدة تدريبية إذ تقع بالقرب من المحيط الهادي وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. هذه الخطوة ستساعد المنتخب على تفادي التعقيدات المرتبطة بإجراءات التأشيرات، وبعثة المنتخب ستتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.
2: هذا ويواصل المنتخب الإيراني الأعداد في مدينة أنطاليا التركية، بينما توجه عدد من أفراد البعثة إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لطلب التأشيرات الخاصة للمونديال. وتستهل إيران المشوار في 15 من حزيران يونيو المقبل بمواجهة نيوزيلندا قبل أن تلعب في مواجهة بلجيكا في 21 من الشهر، ومن ثم تختتم في السيارة الأمريكية في مواجهة منتخب مصر. في أخبار كأس العالم، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أيضا اتجهت بعثة المنتخب السعودي إلى نيويورك في الولايات المتحدة لإقامة معسكر إعدادي حتى 31 من الشهر الجاري، وستخوض مباراة إعدادية في 30 من الشهر أمام الإكوادور، وتخوض البعثة السعودية معسكر إعدادي آخر في مدينة أوستن الأمريكية مع مباراتين ضد بورتريكو والسنغال في 5 و9 من الشهر المقبل. من جهتي أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم بطل أوروبا وأبرز المرشحين للقب لويس دي لا فوينتي قائمة من 26 لاعبا بالأمس للمشاركة في كأس العالم، وخلت القائمة لأول مرة في تاريخ لاروخا من أي لاعب من ريال مدريد، فيما ضم 8 أسماء من برشلونة أبرزهم لامين جمال المصاب وجابي العائد من الإصابة، بالإضافة إلى بيدرو وداني أولمو وفيران توريس وغيرهم، مما أشعل وسائل الإعلام المدريدية التي انتقدت الخيارات، فيما رد المدرب صاحب 64 سنة بأن القرار يعود إليه وأنه لا يتم الاختيار وفقا للنادي الذي يمثله اللاعب.
4: إنني الناخب الوطني ولا أنظر إلى أصل اللاعب أو الفريق الذي يلعب فيه، وهو ما أكدته في العديد من المناسبات. لا أنظر إلى الفريق الذي ينتمي إليه اللاعب. أنا أرى الأشياء من منطلق مصلحة منتخبنا الإسباني. لا أعرف كم عدد اللاعبين الذين ينتمون إلى هذا الفريق أو ذاك. إنها أشياء لا تهمنا على الإطلاق.
2: من أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الإسباني في حراسة المرمى أوناي سيمون وديفيد ريا، ومن أبرز في خط الدفاع إريك غارسيا وكوبارسي وكوكوريا وبيدرو بورو، وفي خط الوسط تواجد لبيدري رفقة رودري زوبيمندي وميكيل ميرينيو، بالإضافة إلى أكس باينا. وفي الأبرز على المستوى الهجومي لمين جمال، ويليامز وأولمو وفيران توريس. إسبانيا تلعب في المونديال ضمن منتخبات المجموعة الثامنة في مواجهة السعودية والرأس الأخضر وأوروغواي، وتفتتح مبارياتها بلقاء الرأس الأخضر في 15 حزيران يونيو المقبل. لتتابع أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: إلى لقاء مع الدكتور محمد سمير، مستشار ونائب رئيس محكمة النقد بمصر والمتخصص في قانون الآثار، في ضيافة زميلتي نعمات المطري.
1: لقاء الصباح.
2: ملف استرداد الآثار المصرية من أوروبا يعود إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة عبر بوات القانون الفرنسي الجديد الخاص برد الممتلكات الثقافية، وسط أسئلة كبيرة: هل تغير الموقف الفرنسي فعلاً؟ وهل يمكن أن تستفيد مصر قانونياً من هذا التحول؟ للحديث عن هذا الموضوع بسعدنا يكون معنا لهذا اليوم الدكتور محمد سمير، مستشار ونائب رئيس محكمة النقد بمصر المتخصص في قانون الآثار. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
3: أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بيك
2: دكتور محمد. فرنسا ظلت لعقود تتمسك بمبدأ قانوني واضح، وهو أن مقتنيات المتاحف الوطنية غير قابلة للتصرف أو الإعادة. ما الذي تغير اليوم؟
3: اللي تغير اليوم صدور قانون جديد يعني صدق عليه الرئيس ماكرون، وكان ده ترتب عليه أمل كبيرة جداً عند كثير من المصريين، سواء العاملين في مجال الآثار أو قوات الآثار. في مسألة تانية كمان، إنه العلاقة ما بين مصر وفرنسا علاقة يعني وطيدة جدا، على أساس إنه طبعا فرنسا لم تكن تحتل مصر، يعني ليست دولة استعمارية فيما يتعلق بمصر، كان ذلك بالنسبة للشام والمغرب العربي، لكن تأثيرها في مصر كان تأثير قوي جدا على الرغم من عدم وجود الاحتلال أو الاستعمار.
2: نعم، وبأنها لم تكن مستعمر فرنسية، فالعديد من الأشياء المطلوبة لا تندرج ضمن إطار القانون للقانون، أليس كذلك؟ أيضا يعني الأثر
3: القانون في مصر تأثر كثيرا جدا بفرنسا، يعني معظم القوانين كانت في وقت من الأوقات يعني تؤخذ عن القوانين الفرنسية.
2: نعم،
3: تأثير فرنسا لم يقتصر على القانون فقط، تأثير فرنسا المجال الأثري، كان رئيس مصلحة الآثار قديما كان غالبا بيكون فرنسي، ده غير تأثير البعثات الفرنسية، يعني التأثير الثقافي الفرنسي في مصر كان تأثير كبير جدا. القانون اللي صدر سهل وأجاز عودة الآثار في الحقبة الاستعمارية اللي كانت فرنسا بتحتل فيها بعض الدول من خلال 1815 حتى 1972. أهمية القانون ده أنه في اتفاقية اليونسكو
2: 1970
3: باستجداد الأثار، أثارها أو نطاق تطبيقها بيكون لاحق ل 1970، يعني الوقائع حتى لو في آثار خرجت من دولها بطريقة غير مشروعة، فاتفاقية اليونسكو لا تنطبق بأثر رجعي، تنطبق بأثر فوري، فمن هنا بتعود أهمية القانون الجديد الصادر في فرنسا.
2: جميل للغاية. بس دكتور، يعني هون إحنا في معضلة مش هيك أساسية، يعني معظم الآثار المصرية خرجت قبل اتفاقية اليونسكو 1970، والاتفاقية أصلاً لا تطبق بأثر رجعي كما تحدث حضرتك.
3: صحيح.
2: فكيف يمكن لمصر قانونياً إثبات حقها اليوم؟
3: إثبات حقها اليوم هو مسألة ليست يعني بسهولة المتوقعة، لأنه لابد على مصر إن هي تثبت إنه الأثر اللي بتطالب باسترداده خرج بطريقة غير مشروعة. والمشكلة دي بتعود لإنه في وقت من الأوقات وقبل سنة 1983 كان بيباح للتجارة في الآثار، وكان المتحف المصري بالتحرير بيخصص سنويا مزادات لبيع الآثار المكررة، فبالتالي في بعض الآثار اللي خرجت من مصر بطريقة مشروعة، فدي طبعا يتعذر استردادها، ما فيش شك بده، لأن هي خرجت بطريقة مشروعة.
2: كيف كان يمكن أنه يعني يكون هناك قانون أو أنه كان يسمح بأنها تباع هذه الآثار اللي هي ثروة وطنية؟ لست أدري.
3: نعم، كان طبعا يعني ده قانون منتقد، وأنا يعني حاصل على أول رسالة دكتوراه في الحماية الجنائية للآثار في مصر. يعني أنا أول مصري حصلت على الدكتوراه في هذا الموضوع. طبعا انتقدته جدا وكان منتقد من الجميع الحقيقة. ولذلك صدر في سنة 1983 قانون حماية الآثار ومطبق الآن وعليه بعض التعديلات، حظر تماما خروج أي أثر خارج مصر أو الاتجار فيها، بعكس القوانين السابقة عليه سواء قانون سنة 1951 أو قانون سنة 1912. إنما مع ذلك في بعض الأثار اللي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أو خلال الفترة الاستعمارية الإنجليزية أو حتى في وقت الحملة الفرنسية على مصر. إنما طبعا الحملة الفرنسية على مصر القانون واضح، القانون الصادر في فرنسا الجديد مش هينطبق لأنه بداية نطاق تطبيقه من 1815. فده هيسري على الآثار اللي خرجت بطريق غير مشروع خلال 1815 ل 1972. يعتبر مكسب لمصر برضو، باعتبار ان زي ما قلت لحضرتك اتفاقية اليونسكو لا تسري بأثر عليه. لكن مع ذلك في يعني بعض الأثار اللي تم استردادها عن طريق التفاوض و يعني المعاملة بالمثل في المجال الدبلوماسي.
2: جميل جميل. يعني
3: عدد كبير جدا من الأثار المصرية.
2: أهمها مثلا، أهم هذه الأثار التي استردت،
3: أهم هذه الأثار مثلا المسلة المصرية، لكن المسلة المصرية دي إهداء من محمد علي إلى فرنسا لن تخضع لذلك. إنما في أثر مهم جدا في فرنسا اللي هو عبارة عن عنصر معماري من معبد دندرة في محافظة قنا بمصر.
2: زودياك مش هيك؟ زودياك دندرة
3: بالضبط. ده يعني أتمنى أنه يعود لأنه جزء من عنصر معماري، وحتى الاتفاقيات الدولية أدت العناصر المعمارية اللي بتعد جزء من أثر أولوية في الرجوع، فأتمنى أن هذا العنصر المهم أنه يعود. فرنسا فيها أكثر من 55 ألف أثر مصري.
2: يعني في فندق اللوفر يعني هناك قسم خاص للأثار المصرية، يعني كأنك في مصر من كثرها.
3: نعم. وليس للأسف ليس في فرنسا بس، فقط
2: في إنجلترا أيضا وفي ألمانيا. نعم.
3: وأنا كنت في فيينا في عاصمة النمسا سنة 2007 وزرت متحف الفن التاريخي، وجدت أن معظم الأثار الموجودة في متحف الفن التاريخي في فيينا أثر مصرية. مع ذلك يعني مع الأسى اللي بيلحق المصريين من جراء ذلك إنه أثرهم موجودة في أماكن، لكن كانت هي في نفس الوقت الحقيقة يعني خير سفير لمصر ولأثرها القديمة.
2: نعم. طب دكتور، يعني للأسف الوقت يمر بسرعة وكان لدي العديد من الأسئلة عن الأثار التي خرجت، ما كان يعرف من نظام القسم الأثرية في القرن التاسع عشر كان معترف به وقت كل ذلك، يعني كان لدي العديد من الأسئلة المهمة، ولكن دعنا نتحدث الآن إذا أردنا الحديث بصراحة قانونية، هل القانون الفرنسي الجديد يمكن أن يفتح الباب فعلا أمام استعادة أثار مصرية مهمة من فرنسا، ولا أنه تأثيره سيظل محدود؟
3: يعني إذا تفائلنا فإنه سوف يترتب عليه إعادة بعض الآثار المهمة التي، لكن المهم بقى التي خرجت بطريق غير مشروع. طبعا هنستبعد تماما يعني القانون ده لا يطبق على الآثار اللي خرجت سواء بنظام القسمة أو التي تم بيعها أو إهدائها. إنما كان في بعض الهواة كانوا يحضروا إلى مصر ويمارسوا التنقيب عن الآثار ويأخذ ما يعنى لهم من مكتشفات ثمينة يعني. هذا النوع من الآثار من الممكن بل من الوارد جدا أن يعود. والحقيقة يعني فرنسا دائما هي بلد الحريات، وهي بإصدارها هذا القانون هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أصدرت هذا القانون. فالحقيقة يعني هذا القانون أسلج صدور المصريين وهو قانون يدل على حسن النية ويدل على رغبة فرنسا في إعادة حتى بعض المقتنيات، وده شيء طيب يعني.
2: طيب هل هناك مقتنيات مثلا سترد إلى مصر ضمن هذا القانون؟
3: أكيد طبعا يعني لو أي، بس زي ما قلت حضرتك المشكلة في العيب الإثبات، عيب الإثبات هيقع في هذا الصدد على
2: المصدر، كيف خرجت، أليس كذلك الطريقة التي خرجت بها، كل ذلك
3: لابد من إثبات أن الأثر خرج بطريقة غير مشروعة. فيما يتعلق بالفترة اللي هي بعد تطبيق اتفاقيات اليونسكو، تم استرداد فعلا بعض الأثار من فرنسا، وبيتم ما بين الحين والآخر طالما أثبت أن هذا الأثر خرج بطريق غير مشروع.
2: طيب
3: إنما زي ما قلت حضرتك المشكلة في الأثار اللي هي قبل اتفاقية اليونسكو، وفرنسا في هذا القانون من 1815 دي فترة طويلة، وفترة كان فيها نزيف للأثار المصرية ليس إلى فرنسا فحسب بل إلى العديد من الدول، والمصريين متعلقين جدا بقطعة أثرية موجودة في متحف برلين في ألمانيا، وهي تمثال نفرتيتي الذي يعد رمز للجمال ورمز لمصر كلها.
2: وحجر رشيد في المتحف البريطاني أيضا،
3: في البريطاني اللي ذهب منذ أيام قليلة الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، ومن هناك ومن أمام حجر رشيد طالب بعودته، وكان بيصور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به وطلب صراحة بعودة هذا الحجر. الحجر ده بيمثل أيضا لمصر أهمية خاصة لأن بموجبه تم اكتشاف اللغة المصرية القديمة.
2: نعم، يعني حجر رشيد مثال نصف نفرتيتي وزودياك دندرة، نتمنى أنها تعود هذه الأثار الكبيرة جدا، هناك أثار أخرى ستعود طبعا. طب في النهاية
3: أتمنى وفي يعني حتى رجاء خاص، احنا كان وقت افتتاح المتحف المصري الكبير كان في مطالبات من قبل من مصر حتى بعرض بعض القطع الأثرية الهام ولو على سبيل الاستعارة لمدة 6 أشهر بمناسبة افتتاح هذا المتحف الكبير وهذا الحدث
2: صرح كبير
3: على مستوى العالم. يعني.
2: طب في النهاية يبدو أن معركة استرداد الأثار لم تعد فقط معركة ملكية قانونية، بل معركة ذاكرة وهوية وعدالة تاريخية أيضا، أليس كذلك؟ فإحنا بنتمنى أنه تعاد كل هذه الأثار المسلوبة طبعا، سواء من مصر وغيرها من البلدان.
3: أتمنى طبعا.
2: طيب شكرا لحضرتك، ونتمنى أنه يكون، يعني كان لدي العديد من الأسئلة ولكن الوقت يعني لم يسعفنا.
3: يعني لو في أي لقاءات تانية برحب بحضرتك
2: طبعا، لأنه سنتحدث عن هذا الإرث الكبير، ونتمنى نسمع صوتك مرة أخرى. شكرا للدكتور محمد سمير، مستشار ونائب رئيس محكمة النقد بمصر، المتخصص في قانون الأثر. شكرا جزيلا.
3: شكرا.

0: أمل متلوتي في حفل موسيقي في 29 من أيار مايو في لاسيغال بباريس لتقديم ألبومها الأخير مرا حول تحرر المرأة. عالم فني يمزج بين موسيقى تراب الإفريقية والريغيتون العربي والهيب هوب والإلكترو في رحلة موسيقية بين الشرق والغرب. أمل متلوتي في 29 من أيار مايو في لاسيغال. مزيد المعلومات على lasigal.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. الآن غدا.
1: 10 سنوات مرت على انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم تحاول المدينة استعادة حياتها بعد التدمير الكبير الذي لحق بها. فكيف تبدو وكيف ينظر أهل المدينة إلى مستقبلها؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 26 من مايو 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: التاسعة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. موعد نشر الأخبار معك سميرة والنبي. صباح الخير سميرة.
3: صباح الخير نعمة المطري والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار، وزير الخارجية ويعلن أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا ويؤكد أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. الحجاج يؤدون اليوم الركن الأعظم في المناسك، خطط تفويج دقيقة لضبط أوقات النفرة. روبيو يؤكد استعداد واشنطن للوساطة وسط تصاعد تهديدات موسكو لكييف. والرئيس السنغالي يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للوزراء بعد إقالة حليفه عثمان سونغو.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صبحتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، وذلك بالتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز. هذه التفاصيل معك نجوى بن مبارك.
4: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحمايتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. ورغم الضربات الأمريكية الشديدة التي تهدد وقف إطلاق النار هش بين الطرفين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. روبيو أشار أيضا إلى أن بعض المحادثات جرت في قطر التي يزورها كبار المفاوضين الإيرانيين لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء الحرب. وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولفت إلى أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق.
3: شكرا نجوى. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا أن وفدا إيرانيا بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف يزور الدوحة في إطار المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. الوفد يضم وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. هذا وحظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلده ستوسع العمليات العسكرية في لبنان وستكثف الضربات وتوجهها بدقة لسحق حزب الله بحسب تعبيره، فيما أعلن الحزب مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية استهدفت 3 كنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. مع بوزيغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية. واتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بالانسيابية والمرونة بمتابعة الآلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات وسط رعاية شاملة وفرتها الأجهزة الدولة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية بعيدا عن التوترات الإقليمية. أصدرت وزارة الخارجية الروسية إذن بيانا نشدت فيه موظفات أو موظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية مغادرة العاصمة كييف، وذلك على توتر وهجوم واسع على المنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف. من موسكو مراد أحمد.
5: ردا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات على مدرسة في مدينة ستاروبليسك بإقليم لوغانسك وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجراح خطيرة، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته من أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وسيتم توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري. وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية على مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أنه خلال محادثات هاتفية لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتباه نظيره الأمريكي إلى ضرورة إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من كييف، باعتبار أن القوات الروسية بدأت بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية ردا على هجمات كييف. وعلى مدار الأيام الماضية صعدت القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث فرضت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 1130 جندي وضابط. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
3: والرئيس السنغالي عين الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين رئيسا جديدا للوزراء في السنغال. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. عودة إليك حنان.
6: شكرا سمير. صباح النور.
1: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ولك أيضا التنتين بنفس الوقت.
1: يس صباح الخير نعنوة.
0: صباحك سعيد.
1: صباح الفل والياسمين. صباح الخروف المشوي. صباح الكباب. صباح إيه؟ المنسف.
0: النباتات المنسف.
1: وتحية للنباتيين.
0: نعم.
1: النباتات. تحية للذين لا يأكلون اللحوم ويدافعون عن الدجاجة وعن الديوك وعن الخرفان. والله العظيم. في ناس
0: قصيدة.
1: لا تريد.
0: قصيدة النباتات.
1: قصيدة.
0: قصيدة الخروف.
1: حسيتيها قصيدة يا نعمة.
0: نعم. يعني رحت فيها مع إنك بتحب اللحم.
1: شفتي. لا لا لا أنا لست لحكمة
0: بقول لك. بس لست نباتية.
1: أنا مش لاحمة.
0: تلاحم أول أنا
1: لست لاحمة. أنا أحب اللحم. ليش بأكل اللحم؟ لأنه مجبر أخوك لبطل لأنه فيه بروتين. بس
0: نعم بس ولكن هو بروتين نباتي.
1: استوجات علي أكل سمك. أنا من عشاق السمك، من ملتهمي السمك.
0: أنا بحب السمك أيضا ولكن هنا صعب.
1: ما فيش أحلى من السمك.
0: بس شو رأيك اليوم
1: ما فيش عيد سمك ندبحوا سمك؟
0: ندبحوا سمك.
1: أيوة والله العظيم أنا حاب عيد للي بيحبوا السمك. نعم. نروح نصيد السمك ونشتري السمك.
0: نعم.
1: بتخيل نتقاتلوا على السمك.
0: أين سنصيده هنا؟
1: في بحر، في نهر السنت، نهر ممكن نعم. يطلع لك تمزاح.
0: تمزاح. فلا أنا لن أثق بسمك السين، فأنا لن أكل سمك السين. اليوم إذا نكمل مشوارنا. فيش خروف اليوم، بكرة الخروف.
1: وسؤال اليوم، سؤال اليوم وموضوع اليوم أصدقاء هو: لماذا يكلف الفقير نفسه عناء شراء أضحية العيد وخروف العيد وهو لا يملك الإمكانية المادية للقيام بهذه الشعائر وهذا النوع من الشعائر الدينية اللي هو في الحقيقة ليس فريضا نهائيا
0: وليس من الدين أنك تكون أنت يعني الناس لازم تعطيك
1: متأزم
0: نعم.
1: بمعنى
0: نعم فعلا متأزم وعندك مشاكل، الناس هي لازم تساعد بعدك لأنه هذا هو العيد. يعني هي
1: عيد تضامن،
0: تضامن التفكير بالآخر، الشعور بالآخر، وليس الضغط على نفسه الشخص. يعني هذا لست أدري أنا.
1: ولماذا أصبحت شعائر ثقافية أصبحت شعائر دينية؟ واليوم هناك جدل كبير جدا في بعض الدول على مستوى شمال إفريقيا كالمغرب مثلا، حيث الناس تتقاتل على شراء أضحية العيد وتكلف نفسها قروض وما إلى ذلك فقط لتشتري خروف العيد. لماذا؟ السؤال لماذا؟ ما الهدف؟ خصوصا وأن الشخص يعني طيلة السنة يأكل لحم، مش وكأنه أنت ما بتشوفش الخروف ولا ترى اللحم إلا يوم العيد يعني.
0: نعم. وإذا كانت موجودة يعني الفكرة الدينية اللي هي بنعرفها كلنا إنه اللي عنده قدرة اللي عنده المقدرة هو بيشتري وبيعطي الناس اللي محتاجين. هذا هو الأساس. يعني غير مضطر الفقير أو المعوز إنه يروح يتداين أو يطلب من الآخرين حتى يشتري هذا الخروف.
1: يس. ورقمنا للتواصل معنا هذا الصباح 00 33 77 6 1 1 2
0: نسيته.
1: يا لهوي.
0: أما إحنا زمان ما حكينا.
1: 00 33 66 21 82
0: مظبوط.
1: والله كنت حاسة إنه عنده زهايمر. والله العظيم
0: أنا اللي عندي الزهايمر. إذا نكمل مشوارنا وبعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم.

0: إلى هند الأرياني.
1: وعندما يصبح المحتوى المسيء مصدر دخل.
2: في الماضي كان يوتيوب هو وسيلة التواصل التي توفر مصدر دخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان على الشخص أن يصنع محتوى مميزا وطويلا إلى حد ما، يعمل عليه لأيام كي يجعل الناس تشاهده وتستمع إليه، ثم يكسب من خلاله المال. لكن كل هذا تغير بعدما أصبح الربح ممكنا عبر وسائل أخرى لا تحتاج إلى أي مجهود يذكر، مجرد كلمات سريعة وفيديو قصير وإثارة الجدل بالإساءة إلى الآخرين. تدهور الحال المعيشي لكثير من الناس في اليمن بعد 11 عاما من الحرب، مع انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة واللجوء والشعور باليأس الذي جعل الشباب يبحثون عن أي مصدر رزق. فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة مغرية للحصول على أموال طائلة مثل تلك التي يرونها في حسابات المؤثرين، فيسيل لعابهم لفكرة ركوب الطائرات الخاصة أو على أقل تقدير الحصول على ما يكفي من المال لدفع المستحقات الأساسية للحياة. أفتح منصة إكس فأجد الكثير ممن أعرفهم لم يعودوا يكتبون تغريدات تعبر عنهم، بل أصبحوا يلهثون وراء المحتوى الذي سيجلب لهم مشاهدات عالية على أمل أن يصلوا إلى العدد الذي يؤهلهم للربح. وبمجرد أن يصلوا إلى هذا العدد يبدأ البحث عن محتوى سريع وقصير يثير الجدل ويجلب مشاهدات أعلى وبالتالي أموالا أكثر. وهكذا تصبح تغريداتهم خالية من الروح وهدفها الربح فقط، لا التعبير عن الذات وإيصال الأفكار كما كان في السابق. أشاهد كل هذا فأشعر بالحزن وأغلق تطبيق إكس، ثم أذهب إلى فيسبوك لأجد الوضع أكثر سوءا. منشورات كثيرة تغلب عليها الإساءة إلى النساء سواء كن فنانات أو ناشطات أو سياسيات، أي سباب موجه لامرأة أو تعليق على لباسها أو حديثها أو إضافة إيحاءات وتعبيرات جنسية كفيل بأن يجلب الكثير من المشاهدات. وكلما زادت المشاهدات زادت الأموال، أصبح الأمر مخيفا ولا يوجد أي رادع لهؤلاء الشباب. فلا قانون في اليمن يردعهم، ويبدو أن حتى القوانين القبلية ومفهوم العيب قد تدهور بفعل الحرب. فأصبحت النساء فريسة لهذا الجنون، وأصبح الربح هو الغالب. هند الأرياني.

0: نورة فتحي يا حبيبتي.
1: نعم. اشترت خروف.
0: نورة فتحي ما بتشتريش الخرفان. بيجوها خرفان.
1: بيجوها خرفان لحالهم.
0: خرفان بالمجان.
1: اها لانه الخروف غالي.
0: انا حبيت بس النون. انا حبيت بس النون عملت خرفان فدورت لها على كلمه طلعت بالمجان.
1: حلو.
0: فقط هذا هو المعنى يعني.
1: خرفان القافيه بالمجان. القافيه يا عيني لغه عربيه لغه عربيه.
0: اصدقاء صباحكم سكر، شاركونا اذا موضوع هذا الصباح بخصوص موضوع الخروف.
1: نعم يعني أكيد هناك العديد من التواصل، وكما نعلم هي يعني ليست فرض على الناس اللي ما عندهم فلوس، يعني ما عنده فلوس غير مضطر إنه يعني
0: أين يضح. الخلل؟ طيب سؤال، أين الخلل في فهم موضوع هذه الفريضة
1: الدينية؟ الموضوع حبيبتي الناس هلأ بالمجتمع أنه أنا بدي أعيد أولادي بدي يعيدوا، هذا طبعاً في الشرق الأوسط مش موجود.
0: كيف تم تعميق السؤال؟ كيف تم تعميق هذه الفكرة في يعني أذهان البعض وتوارثت عبر أجيال من الأجداد إلى الأجداد إلى الآباء إلى الأمهات إلى أطفال اليوم؟ يعني الجيل اليوم هناك فيديو يا أصدقاء، فيديوهات مش فقط فيديو واحد على الانترنت، ونحن نرى نساء يعني على الشاحنات يتقاتلن من أجل خروف، نساء أرامل، نساء لا يعمل، نساء ما عندهمش دخل، نساء ليس بإمكانهن بكل بساطة إنه هي تشتري خروف، ولكنها تروح للرحبة. شو نسموها عندكم شو تسموها الرحبة؟ رحبة الخرفان.
1: لست أدري يعني المكان
0: الذي يباع فيه
1: حظيرة اللي بيكون
0: فيها الرحبة أو حظيرة الخرفان وما إلى ذلك، وتتقاتل أو يتقاتلن ويقاتلن من أجل خروف.
1: إحنا حبيت رجال بروحوا على
0: إحنا حبيبتي إحنا رجال ونساء، يعني المغرب ما عندوش
1: إحنا الرجال بروحوا بيختاروا الخروف وبيذبحوا وبيوزعوا، طبعا حتى الستات بيقدروا، الستات ممكن يروحوا يوزعوا
0: اللي ما عندهاش يعني شخص يعيلها ربما،
1: أكيد هي أكيد أو ابنها أو أولادها أو ناس بتعرفهم هم بيتبحوا لها وكذا. فياريت تشاركونا بهذا الموضوع. إذن بعد قليل رح نكون مع الكوتش ورح نتحدث عن موضوع هو عصر الذكاء الاصطناعي. هل من السهل إنه ننمي الجانب الإنساني لدى الأطفال رغم انشغالهم بالشاشات؟
0: صحيح.
1: راح نتحدث عن هذا الموضوع، ورح تكوني أنت من يتحدث حنان ولا راح تاخذي
0: راح أتحدث يا نعمات. أنت تهامرين يا بعد قلبي؟
1: لا تروحي تعملي لنا كبدة اليوم فطور.
0: كم من حبش الكبدة
1: ولا أنا بس
0: لا أحب الكبدة ولا أحب مع الخروف ولا أحب راس الخروف ولا أحب ولا شي في الخروف إلا شوية لحمة في الخروف، شوية يعني لحمة حمراء كذا يعني بدون شحمة بدون. أنا كان عندي مشكلة كبيرة مع الخروف.
1: أنجل؟
0: والله العظيم أنا والخروف مش أصحاب نهائي.
1: مش أصدقاء.
0: مش أصدقاء. خروف كده صغير كده.
1: نعم.
0: خروف كده مثل القط.
1: بس بتعرف إحنا لما نعمل المنسف لازم يكون خروف.
0: لازم يكون خروف. مش بقر؟
1: لا لا لا. منسف إيه؟ ما يعني لا إيه؟ يصلح للأردنية لا لازم.
0: لا مستحيل لازم يكون خروف.
1: خروف.
0: خروف بقرون ولا بدون خروف.
1: خروف مختلف بالمنسف. عرفت علي؟ لما تعملي بقر لحمه مش نفس اللحم
0: بالريحة
1: نفس
0: يعني؟
1: لا مش نفس الطعم. نفس الطعم. لأنه إحنا هي الصوص هي اللبن.
0: اللبن الجميد.
1: نعم.
0: يؤكل فقط مع لحم الخروف مش مع لحم البقر.
1: لا.
0: طيب أنا عندي سؤال، يعني العالم يتطور يا أصدقاء، نستطيع أنه إحنا نعمله
1: منسف بالدجاج؟ لا يتطور. لا
0: منسف بالدجاج.
1: في الناس يعملوا بالدجاج بس لا
0: ولا.
1: ما بينفع أردنية. ما بتعرفي هاي
0: شو يعني
1: منسف بجاج؟ ما بينفع أردنية، الأردنية ما بيقدروش يأكلوا منسف بجاج.
0: يا أصدقائنا في الأردن إحنا الكسكس مثلا كان بركوكش بدون خضر بدون لحم، بعدين تطور إلى كسكس بالخضر، بعدين تطور إلى كسكس باللحمة، بعدين تطور إلى كسكس بالدجاج. ثم كسكس
1: أنا بوقفك أنا بوقفك عند حدك.
0: وقفيني
1: بوقفك عند حدك.
0: أنا بدي منسف بالدجاج.
1: طب كلي أنا ما بأكله.
0: أعملي لي منسف بالدجاج.
1: بعمل لك بس مش بالدجاج، بعمل لك منسف ولكن عادي. أنا مع إني بأكلش لحم.
0: يعني منسف عادي
1: باللحم؟
0: لا لا أحب اللحم.
1: أنا لا أحب اللحم أصلا، ولكن الصوص اللي تبعته يعني ما يكون اللبن الجميد بلحمة الخروف مختلف تماما.
0: أنا رحت بسرعة، أنا رحت على الأردن جابوا لي منسف، أكلت الجميد بالرز وخليت الدجاج وخليت اللحم.
1: بس طيب شفتي ما أنت أكلت ال ال ال
0: أكلت ال ال إيه؟
1: أكلت أهم إشي.
0: أيوة الرز.
1: الصوص اللبن الجميد اللي هو أهم إشي. يلا نسمع أغنية ونعود.

0: النسيان بوابة التي يحاول الجميع عبورها، لكن لكل بوابة ثمن، ورامي وروزالين دفع هذا الثمن بطريقة مختلفة.
1: ها طب هل النسيان في الرواية بما أنها هي نسيان يعني حتى اسمها النسيان خلاص للإنسان ولا عقوبة أخرى بشكل مختلف؟
0: نعم هي عقوبة مختلفة كل البعد عن النسيان الذي نعرفه. نعم هو النسيان في الرواية أقصده هو العقاب. لماذا؟ لأن النسيان في الحقيقة ممكن أن ننسى، ولكن في الحقيقة لا ننسى الشخص نهائيا، وإنما نفكر فيه ليل نهارا أو في وقت فراغنا يطرأ علينا هذا الشخص. أو
2: ضياء أنا مش متفقة معك، ضياء أنا مش متفقة معك. هو رامي المسكين اللي مو قادرين ينسى روزالين، بس أشخاص أحيانا مروا من حياتنا نسيناهم بصراحة، يعني بكل صراحة انمحوا من الذاكرة بشكل خطير. فكيف فأنت تقول لا؟
0: نعم فممكن أن يكون أشخاص عابرين ليست لنا علاقة،
1: ما تركوش أثر،
0: علاقة قوية معهم
1: صح؟
0: نعم ما تركوش أثر. ولكن تختلف القصة الحبيب عن الأشخاص العاديين، فممكن صديق ننساه في بعض الأحيان، أما الحبيب لا نستطيع.
2: أنت مع أنه الشخص لا يحب إلا مرة واحدة يا ضياء؟ بصراحة أنت حبيتي بس واحدة روزالين وخلص،
0: روزالين فقط انتهت.
1: ألن يكون بعد روزالين أخرى؟
0: لا أعتقد والله.
1: أنا بعتقد. لماذا لا تترك لنفسك المجال؟
0: لا أعتقد، لأنها هي أخذت كل المجال.
2: أوف ولا تريد وتأبى، أنت تأبى أنه ترجع.
1: نعم.
2: ليش؟ ما السبب؟
0: السبب غير واضح حد الآن، ولكن إنما في بعض الأحيان أنا مشغول جدا في كتابات والتدوين، فلا أجد وقتا مناسبا نتواصل أو نتقابل، فممكن من هذا الباب تركنا بعض.
1: ولكن هل ستسمح لقلبك إنه ينبض مرة أخرى إذا جاءت الإنسان المناسبة؟
0: من الممكن،
1: لأنه هذا لا أحد يعلم بنا متى سيأتي هذا الشخص أو هذه الفرصة. صح. يعني ربما من خلال حياتك المكتظة كما تقول بأنك دائم الانشغال، ربما يكون هناك شعاع من الأمل، فتاة هكذا تأتيك ولا تعلم من هي وينبض القلب.
0: فعلاً فممكن أن تطرق الباب وتجدها. ممكن.
1: طيب.
0: ممكن حالياً لا.
1: بس بتتصل فيه أنا وحنان لما ينبض اتصل فيه.
0: إن شاء الله.
2: أوكي. ضياء يعني هل لديك جواب على هذا السؤال الذي تطرحه في الرواية؟ هل نحن أسياد ذاكرتنا أم عبيد لخطايانا؟ هل لديك الجواب؟
0: لدى رامي الجواب هذا طبعا.
2: وما هو الجواب؟ الجواب
0: القارئ هو سيكتشف.
2: ما احنا مستحيل نطلع من الانترفيو يا ضياء بدون جواب، يعني
1: اعطينا هيك لو ما في قارئ وفي مستمع اعطينا شوي، يعني انه اعطينا شوي هيك حتى نتعرف قليلا على الموضوع، حتى لو ما اعطيتنا الاجابه كامله ولكن اعطينا بعض التخمينات.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم. اعطينا فقط جواب. جواب
0: فقط، جواب مختصر. ممكن نحن أسياد الذاكرة، ولكن في بعض الأحيان لسنا أسيادها في بعض الأحيان.
2: شو رأيك يا نعمة، نتقبل الجواب ولا نرفض الجواب؟
1: نتقبل الجواب حتى المرة القادمة.
2: أوكي.
1: بعد ذلك نتحدث بشكل موسع أكثر.
0: طيب. إن شاء الله.
1: طيب يعني هل حكينا عن النسيان وأثناء كتابة النسيان، هل واجهت لحظة شعرت فيها أن الرواية بتكشفك شخصيا أكثر مما ينبغي؟ لأنك تحدثت بأنها فيها منك يعني الكثير.
0: نعم كشفت الكثير فوق النصف تقريبا يعني. ولكن الأشخاص القريبين مني ويعرفون القصص عني أو يعرفون عني الكثير سيجدون أن هذا أني أتحدث عن نفسي في أغلب الرواية، ولكن القارئ لا يعرف بشكل شخصي، ولكن نعم سيجدها بشخصيات مجهولة بكاركترز مختلفة، ولكن ما لا يعلم أنها تتحدث عني بأكثرها طبعا.
1: نعم. طب هل لسه بتؤمن أنه الأدب قادر فعلا على تغيير الإنسان ولا إنه فقط بيمنحه طريقة أعمق

0: حتى نتألم، بنحب الألم
1: إحنا. النسيان ألم، الحب ألم، والنسيان ألم. صحيحة.
2: نعم، والحب هو بحد ذاته هو ألم.
1: صح.
2: فممكن من خلال قراءة الروايات الأدبية الحب سنجد الذكريات مباشرة تطرأ إلى بالنا، فنعيش في دوامة نفسها الألم، وبعدها حزن، فممكن في النهاية نشعر بالسعادة.
1: نعم. ضياء،
2: عدة أوجه.
1: ضياء، هل قمت بإخفاء أسرار خلال قصة الحب هذه، وهي التي ربما دفعت روزالين للهروب ومحاولة النسيان؟
2: أكفيت بعض الأسرار طبعاً، يعني ما هي أو كيفية كان الفراق بشكل دقيق جداً. جعلتها بشكل غموض قليلاً، فيها غموض. وبعض المشاكل الأخرى طرأت على رامي أيضاً، جعلتها أيضاً غموضين.
1: يعني عادة من يعاني من الهجر أكثر في الحالات الكثيرة هي يعني المرأة، هي التي تهجر كثيرا، وبالتالي عندما يهجر الشخص بشكل غامض فالألم يكون أكبر بصراحة.
0: نعم، المهجور هو اللي بيتألم.
1: المهجور أكيد.
0: نعم، من اللي بيهجره. نعم، الهاجر. طب لو طلبنا منك في نهاية هذا اللقاء إنك تختصر مشروعك الأدبي بجملة واحدة، ماذا سيقول ضياء سعد عن الإنسان والحياة والذاكرة؟
2: في جملة واحدة؟
0: جملة إذا أمكن.
2: لا أستطيع الأمانة.
0: طب بكتاب
1: فضل. اختصر النسيان، الرواية اختصرها في جملة. صعب.
2: فمن الممكن صعب، فممكن أقول هذه، في الجميع يكتب عن النسيان، ولكن أنا أكتب عن النفق المظلم الذي يدخله الإنسان بعد نهاية الحب، وكيف يخرج منه شخص آخر تماما.
1: هل يمكن أن نختصر الرواية في اضطرابات النفس البشرية في أبشع وأجمل صورها؟
2: لا أعتقد.
1: أوكي.
0: إذن هو الخروج من النفق المظلم إلى النور. بسيط من الأمان.
1: نعم، شكرا.
0: وهل خرج
2: في النهاية؟ نعم، في النهاية ممكن، في بسيط أمل.
1: أوكي، سننتظر خروج وصدور هذه الرواية. للمزيد من التفاصيل مستمعينا، تجدون هذا اللقاء على موقعنا imsidashdawaliya.com، وكنا مع الروائي العراقي ضياء سعد.
0: شكرا لك ضياء سعد، وفي لقاءات أخرى ونتعرف على الأسامي المرة القادمة بشكل أوسع. تمام، يلا إلى اللقاء.
1: شكرا. ونحن أيضا نودع نعمات.
0: نعم، ونعود نلتقي غدا حنان في نفس الموعد
1: ونفس المكان. تحياتنا لزملائنا،
0: مع مواعيد وفقرات جديدة.
1: شكرا لدنيش، شكرا لسلافة، شكرا لكل من تابعنا، وإلى الغد.
0: إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 1:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: الولايات المتحدة الأمريكية تقصف جنوب إيران، مجتبى خامن إيه يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والحرس الثوري يؤكد احتفاظه بالرد، الدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة. إسرائيل تترقب لانهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران ولبنان وغزة. الحجاج يؤدون اليوم الركن الأعظم في جبل عرفات خطط تفويج دقيقة لضبط أوقات النفرة. واشنطن تؤكد استعدادها للوساطة وسط تصاعد تهديدات موسكو لكييف، وموجة الحر غير الاعتيادية تستمر يوما آخر في الدول الأوروبية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. توالت تصريحات إيرانية متتالية صباح اليوم متوعدة الولايات المتحدة الأمريكية بعدما هاجم جيشها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام. وأعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صباح اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام أنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. من جانبه أكد الحرس الثوري احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، وأعلن في بيانه رصد طائرات معادية دخلت المجال الجوي الإيراني. فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوين انفجارات في مدينة بدر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. نجوى بن مبارك.
3: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحمايتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل. فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولاً. ورغم الضربات الأمريكية الشديدة التي تهدد وقف إطلاق النار هش بين الطرفين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. روبيو أشار أيضا إلى أن بعض المحادثات جرت في قطر التي يزورها كبار المفاوضين الإيرانيين لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء الحرب. وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولفت إلى أن إبرام اتفاق باد وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق.
2: شكرا نجوى بن مبارك على كل هذه المعطيات. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لإجراء محادثات لإنهاء الحرب. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يزور المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إسرائيل خلال أيام على أرضية الاتفاق المتبلور مع إيران، والذي تعارضه إسرائيل بشدة، بل تتطلع لانهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن قوات بلاده ستوسع العمليات العسكرية في لبنان وستكثف الضربات وتوجهها بدقة لسحق حزب الله بحسب تعبيره، فيما أعلن الحزب مسؤوليته عن عدة هجمات متتالية استهدفت سكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. كل هذه التحديثات ينقلها من القدس زياد حلبي.
4: فيما تترقب إسرائيل مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا للكابينة الأمني السياسي المصغر وسط تقديرات بأن المفاوضات مع إيران تتعثر، وأن الرئيس الأمريكي قد يعود لاحقا إلى الخيار العسكري أو إلى تجديد الحصار والضغط الاقتصادي على طهران. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من احتمال ربط أي تفاهم مع إيران بإنهاء الحرب الدائرة مع حزب الله في لبنان، فيما تصفه الأوساط الإسرائيلية بحرب وقف إطلاق النار المستمرة. إسرائيل تتطلع إلى توسيع رقعة العمليات في لبنان وصولا ربما إلى بيروت. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 85 غارة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت أكثر من 70 هدفا لحزب الله كما قال البيان. كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي قتل عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان بالتزامن مع غارات إسرائيلية على قطاع غزة أيضا، فيما تتواصل المواجهة على أكثر من جبهة من دون أي مؤشرات واضحة على اقتراب نهايتها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: مع بزوغ فجر هذا اليوم يبدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية اقتداء بالسنة النبوية. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن أحد الإسبان الذين وضعوا في الحجر الصحي في مدريد بعد نزولهم من سفينة الرحلة البحرية هنديوس ثبتت إصابته بفيروس هانتا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
0: الآن غدا طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نذهب فيها إلى العراق بالتحليل إلى مدينة الموصل، وعشر سنوات على بدء عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. فكيف تبدو المدينة بعد عشر سنوات؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، رويد الليلة مدير مفتشية أثار وتراث نينوى، إبراهيم الجلبي أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد، وأيوب دنون مؤسس مشروع تراث الموصل، زهراء سالم صحفية من الموصل، وأنس الطائي خبير بي. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى سوريا وبالتحديد إلى السويداء وأزمة في التعليم وقلق الأهالي بشأن قرار إرسال الطلاب إلى مدينة دمشق لإجراء الامتحانات. ستنضم إلينا رشا الندافع الصحفية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336443 9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: عشر سنوات مرت على انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم تحاول المدينة استعادة حياتها بعد التدمير الكبير الذي لحق بها. ونتساءل كيف تبدو المدينة اليوم، وكيف ينظر أهل الموصل إلى مستقبل المدينة؟ سنناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل. نرحب بك أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا، أرحب بكم ومشاهديكم الكرام.
0: أهلا بك. يعني قبل أن نتحدث عن التنمية والاقتصاد، أنت كمواطن عراقي تعيش في مدينة الموصل، كيف تبدو اليوم المدينة بعد عشر سنوات على بدء عملية تحريرها أستاذ إبراهيم؟
2: يعني اليوم تعتبر مدينة الموصل من أفضل المدن الموجودة في العراق على مستوى الإعمار والتنمية والخدمات. شهدت فعلا في السنوات الماضية بعد عملية التحرير عملية إعمار واسعة وسريعة كانت إلى حد ما، تضافرت فيها جهود الأهالي بالدرجة الأساس مع المنظمات الدولية خاصة UNDP، إضافة إلى صندوق الإعمار والتنمية. حقيقة عملية الإعمار جرت ضمن التوقيتات المحددة لها إلى حد كبير، وتم إعمار الجزء الأكبر من المدينة، بقي جزء صغير جدا في المدينة الصغيرة والواجهة النهرية التي اليوم أيضا تخضع لمشاريع إعمار وتنمية وتحويلها إلى منطقة سياحية. فعملية الإعمار اليوم في الموصل تعتبر جيدة جدا قياسا بالوقت القصير الذي مر على تحريرها والخراب الكبير الذي تعرضت له.
0: أستاذ إبراهيم، إذن لماذا هناك يعني شريحة لا بأس بها من سكان الموصل لم يعودوا بعد إلى منازلهم؟
2: هناك فئات، تحديدا الفئات المسيحية، هذه الفئات هناك شبه هجرة جماعية من داخل المدينة، لديهم مناطق معينة ضمن محافظة نينوى يتجمعون فيها. يعني الموضوع ربما في جانب كبير هو جانب اجتماعي وجانب شخصي، لكن معظم السكان المدينة عادوا إليها إلى مناطقهم لأنها تم إعمارها. القضية ليست قضية إعمار بقدر ما هي قضية إحساس بالأمن وإحساس بالاستقرار، وربما يعني نشهد في الأيام المقبلة عودة بعض هذه الفئات خاصة من الفئات الأقلية لكن المشكلة الأخرى هي موضوع النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي في المحافظة وفي مدينة الموصل تحديدا يعد ضعيفا. كثير من الفئات التي تركت المدينة استقرت في مناطق أخرى وأمنوا لهم فرص عمل ومصادر دخل. ربما هذا الذي يمنع الكثير منهم من العودة إلى مدينة البلد.
0: نعم أستاذ إبراهيم الجلبي، يعني هذه النقطة تتعلق بسؤالي التالي. يعني اليوم بعد 10 سنوات على البدء بعملية تحرير الموصل، أين تقف هذه المدينة اقتصاديا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب؟
2: عموما مدينة الموصل بعد 2003 شهدت تراجعا اقتصاديا كبيرا لأسباب أمنية، سواء داخل المحافظة أو حتى المناطق المجاورة للمدينة. فمعدلات الفقر ارتفعت في مدينة الموصل، تكاد تكون من المدن الأعلى فقرا على مستوى العراق، والنشاط الاقتصادي أضعف كثيرا مما موجود في بقية المحافظات، خاصة أن الموصل هي تكاد تكون ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وهي مدينة حدودية وكانت تشتهر بالزراعة وبالتجارة قبل 2003. لكن منذ 2003 وحتى اليوم لم تستطع الموصل أن تعود إلى ما كانت عليه، التي كانت تعرف ببوابة العراق وكانت تعرف بسلة خبز العراق. هناك خطط تنموية لإحياء وتنشيط الزراعة في هذه المدينة اللي هو النشاط الأساسي، وأيضا ربما فتح منفذ ربيعة واستئناف حركة البضائع والسلع سوف يعني يعيد إحياء وتنشيط الوضع الاقتصادي داخل مدينة الموصل.
0: أستاذ إبراهيم نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الصحفية زهراء سالم من الموصل، نرحب بك يا أستاذة زهراء.
3: أهلا وسهلا، أهلا بكم، سعيدة طبعا وجودي معكم.
0: أهلا بك زهراء سالم، كصحفية من الموصل كيف تصفين المدينة اليوم يعني بعد سنوات عديدة من التحرير؟
3: طبعا الموصل اليوم تبدو كلوحة يعاد ترميمها بصبر، بصبر أهاليها، بشغف أهاليها، بحبهم للحياة. لكن لو زرت الموصل قبل عدة سنوات أظن يعني كنت أظن أن الحياة لن تعود إليها قبل عقود، يعني أحتاج لها عقود حتى تعود للحياة. لكن اليوم الموصل تنبض بالحركة بالحياة، الأسواق القديمة التي دمرت بالكامل عادت لتفتح أبوابها، الجسور أعيد ربطها، الجامعات أيضا استعادت بريقها الثقافي والعلمي، المدينة عادت لتبدو شابة من جديد بعد سنوات يمكن احنا نطلق عليها في مدينة الموصل سنوات عجاف. هي 3 سنوات يمكن البعض يراها قليلة، لكن أهل الموصل بالتحديد ذاقوا المر خلال هذه 3 سنوات. فالحمد لله اليوم المدينة عادت لتبدو شابة، ويعني رغم وجود بعض الندوب وهناك يعني بعض الجدران التي لا تزال تحمل آثار الرصاص، إلى أن الحياة وألوان الحياة عادت.
0: إذا هناك يعني كان هناك خلال السنوات القادمة حملات إعمار كبيرة أشرفت عليها أيضا منظمات دولية، الحياة تعود شيئا فشيئا كما أخبرتنا زهراء، ولكن لماذا هناك الكثير من الناس لم يعودوا إلى مدينتهم؟
3: نعم طبعا أهل الموصل بالتحديد اللي عاشوا داخل المدينة أثناء احتلال داعش في المدينة صارت عندهم ردة فعل من الأمور السيئة اللي شافوها أمام أعينهم بطريقة التعامل، طريقة عيشهم. أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، كنت أحد هؤلاء الأشخاص اللي عاشوا داخل المدينة تحت حكم داعش. يعني لم أظن بأن يوما من الأيام سأعود للحياة لأكمل دراستي لأتخرج، كنت أظن بأن الحياة انتهت وتوقفت، يعني الخطوة التالية هي أن أموت فقط. لكن اليوم نرى بأن عادة الحياة، فبعض الناس ممكن يظنون بأن يعني أصبح بداخلهم الخوف بأن تعود المدينة كما كانت، أو ممكن أن تمر بنفس الأمور المؤلمة من جديد.
0: زهراء سالم، يعني يا ريت لو تخبرينا يعني وأن تضعينا في الأجواء. قلت لنا قبل قليل أنك عشت في المدينة أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها، كيف كان شكل الحياة في تلك الأثناء؟
3: يعني لا أستطيع أن أطلق عليها حياة لأنها لم تكن حياة. يعني تخيل بأنك تعيش في وسط هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة بسبب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنك تعيش لا تعرف أي شيء عما يدور حولك. كنا نعيش داخل المدينة ولا نعلم إذا بدأت عمليات تحرير أم لم تبدأ، لا نعلم أي شيء سوى ما هم يخبروننا به. لا يوجد هناك تلفاز، لا يوجد هناك قنوات إخبارية، لم نعرف أي شيء عن الحياة. فبعد تحرير المدينة، أنا أتذكر عندما زرت مدن أخرى وخرجنا من مدينة الموصل بعد التحرير، انبهرت حتى بالشارع، بالسيارات، بكل شيء، وكأنني
0: ما هي يعني أنت كصحفية، كامرأة عشت يعني أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، ما هي أكثر يعني الأمور التي كنت تواجهينها قسوة؟ ما هي أكثر اللحظات قسوة التي مررت بها زهراء سالم؟
3: أقصى شيء هو ابتعادنا عن الدراسة، يعني إنه المرأة لها البيت ولها ويجب أن لا تخرج إلا للضرورة، وهذا شيء لم نتربى عليه. مدينة الموصل مدينة حضرية ومدنية ومنفتحة، كيف لها أن تصبح بهذا الشكل خلال أيام وأشهر بعد احتلال التنظيم للمدينة؟ فأنا كان لدي أحلام وطموح لإكمال دراستي، للتخرج، للعمل، أنا والكثير من الفتيات من عمري. ففجأة أصبحنا في المنزل، لا يوجد دراسة، وحتى النساء التي كنا يعملن في تلك الفترة بعد احتلال التنظيم للمدينة توقفنا عن العمل. هذا بحد ذاته هو كبت لأحلام والطموح داخل الفتيات.
0: طيب. زهراء سالم، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ أيوب ذنون، مؤسس مشروع تراث الموصل. نرحب بك أستاذ أيوب.
4: مرحبا ومساء الخير عليكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. أستاذ أيوب ذنون، يعني كان هناك في السنوات الأخيرة جهود كبيرة لإعمار الموصل التاريخية، المدينة القديمة التي تدمرت بشكل كبير أثناء تنظيم الدولة الإسلامية. هل الإعمار انتهى؟ هل تم ترميم المدينة بشكل كامل؟ أم أن هنالك أجزاء لا تزال بحاجة ربما إلى الترميم؟
4: بالتأكيد تعرضت مدينة الموصل لدمار كبير، يعني قد يتجاوز في بعض الأماكن خاصة في المدينة القديمة نسبة 80% أو 85%، وهذه النسبة كانت تحتاج يعني عند أكبر المتفائلين والمحللين الذين رأوا المدينة بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل أن هذه المدينة لن تعود بعد 10 سنوات أو أكثر. وحتى نحن كأبناء المدينة الذين كنا نعيش هنا أو الذين كانوا في الخارج، أكبر المتفائلين بنا على الأقل قال أنه 5 سنوات لن نعود إلى منازلنا، لكن نحن بعد سنة يمكن أو بعد أقل من سنة بدأت الناس تعود إلى منازلها. أنا دائما أذكر أن الأسواق القديمة في الموصل، ليس فقط البيوت، الأسواق القديمة خاصة في المدينة القديمة دمرت بنسبة 100%، وبعد أقل من سنة كنا نشاهد أصحاب المحلات الذين يملكون محل قد لا يتجاوز مساحته 5 أمتار أو 10 أمتار ويعود وسط كل ذلك الدمار ويجلس قرب محله ويبدأ بإعادة إعماره. كل هذه التحركات سواء المحلية أو حتى الحكومية أو الدولية كلها تكاثفت وتجمعت وعادت الحياة للموصل بعد سنة أو سنتين. لا تزال يعني بعض المشاهد للدمار موجودة، لكن كل من يزور الموصل اليوم يقول يعني هل من المعقول أن هذه المدينة تعرضت لدمار أو لحرب طاحنة؟ هذا المشهد الذي أو الحياة على الأقل، يعني دائما عودة المواقع أو المباني أو لا تعني شيء إذا ما كان لا توجد حياة أو لا يوجد سكان. فعودة الحياة بهذه الأجواء سواء في المدينة القديمة أو في الأحياء الأخرى.
0: أيوب ذنون، يعني هل شعرت ربما أن أهل الموصل أصبحوا أكثر تمسكا بذاكرة المدينة بتاريخها وخصوصا بعد الحرب؟ هل هذا الشعور موجود فعلا؟
4: بالتأكيد بالتأكيد. وواحد من يعني الأدلة على ذلك، أنا لست متخصصا في مجال التراث قبل داعش أو حتى بعد انتهاء عمليات التحرير، لكن ما دفعني للعمل في هذا المجال رؤيتي أن هناك استهداف لهوية المدينة، كان هناك استهداف لتاريخ المدينة، سواء من خلال تفجير المواقع الأثرية والتراثية أو خسارتنا للمدينة القديمة أو جزء من المدينة القديمة. فهذا الذي دفعني للعمل في هذا المجال، وبدأت بمبادرات فردية بدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على التراث. تحولت هذه المبادرة إلى فريق تطوعي أو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا لسنتين أو ثلاثة في كفريق وموقع أو منصة، ومن ثم تحولت هذه المبادرة إلى مؤسسة متخصصة في هذا المجال. افتتحنا بيت التراث أو مؤسسة التراث الموصل. ما يميز مثل هذه الأفكار مثل ما ذكرت حضرتك أن المجتمع هو من ساندنا، هو من عمل معنا. المتحف اليوم الموجود في المؤسسة التي أسسناها 80% أو 90% هو تبرع من الأهالي. نحن أسميناه المتحف المجتمعي لأن القطع الموجودة فيه هي تبرعات من الأهالي، وهذا ما يدل على أنهم رغم اعتزازهم، تشاهد دائما أن العائلة أو الشخص كبير العمر يعتز بمقتنياته خاصة التراثية، لكن رغم اعتزازهم بكل هذه القطع جابوها ووضعوها في هذا المتحف لكي يراها الناس. طيب. ويعتز الجيل الجديد.
0: أستاذ أيوب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ رويد الليلة، مدير مفتشية أثار وتراث نينوى. نرحب بك أستاذ رويد.
5: أهلا وسهلا أستاذ العزيز. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
0: أهلا بك أستاذ رويد. يعني ما حجم الخسارة التي تعرض لها تراث المدينة مدينة الموصل خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية؟
5: بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل بصورة خاصة ومحافظة نينوى بشكل عام، قام التنظيم بتدمير أغلب المواقع الأثرية والتراثية بنسبة ما يقارب إلى من 80 إلى 85%، حيث تعرضت هذه المواقع إلى عمليات تفجير ونبش إضافة إلى أعمال سرقة، حيث قام التنظيم بتدمير كثير من الطبقات السكنية بهدف السرقة أو بهدف طمس الهوية الثقافية لمدينة الموصل.
0: ماذا يعني ترميم أثر الموصل بعد كل هذا الدمار؟ وكان هناك يعني إعادة إعمار لأجزاء كبيرة من المدينة القديمة، ما الذي كان يعنيه لكم وكيف يعني جرت هذه العملية؟
5: كان الهدف من تنظيم داعش هو تدمير هذه المواقع كما أسلفنا التراثية والأثرية، هو الهدف طمس الهوية الثقافية لمدينة الموصل ومحافظة نينوى. ولكن سرعان ما تمت عمليات تحرير من هذا التنظيم الإرهابي، سارعت الهيئة العامة للآثار والتراث إلى عقد كثير من الاتفاقيات الدولية مع منظمات منها اليونسكو، إضافة إلى جامعات الرصينة مثل جامعة هايدلبرغ وجامعة الإيطالية، إضافة إلى الجامعات الأمريكية. كان الهدف هو إعادة الهوية الثقافية لمدينة الموصل لما يعتز به أهالي مدينة الموصل برمزيات بنائية مثل كثير من المواقع.
0: ما أبرز هذه المواقع؟ نعم، ما أبرز المواقع التي تم تدميرها وأعيد ترميمها الآن؟
5: تنظيم داعش أول المواقع التي قام بتجريفها هي ما تعود إلى الإمبراطورية الآشورية التي هي تمثل عاصمته مدينة نينوى الأثرية الواقعة في قلب الساحل الأيسر في مدينة الموصل، حيث قام بتفجير جامع النبي يونس ونهب مقتنيات القصر الآشوري للملك أسرحدون تحت بناء الجامع، وسرعان ما قام بتجريف الأسوار إضافة للبوابات التي كانت لها اعتزاز ورمزية لدى أهالي مدينة الموصل، وسرعان ما قام بتفجير دور العبادة منها جامع النور الكبير، إضافة إلى كثير من الجوامع مثل النبي شيت والنبي جرجيس ومقام الأنبياء. واستمرت عملية التدمير وتسليط آلته التدميرية على الكنائس، سرعان ما انتهت عمليات التحرير شرعت الهيئة العامة للآثار والتراث بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية لإعادة الترويج لهذه المواقع وإعادة صيانتها وإعادة رمزيتها لمدينة الموصل بهذه المواقع.
0: أستاذ رويد اسمح لي سنذهب للاستماع إلى هذه الأصوات التي تأتينا من الموصل ونعود لنقاشنا.
6: اليوم الحمد لله اللي فرق عن 2014 انه الامان ابرز شيء يعني صار المدينه. قبل ما كان موجود يعني قبل 2014 الناس الساعه 7 المغرب ما يبقى احد بالشارع. اليوم نشوف انه الناس الساعه 2 بالليل 3 الفجر يجولون بالشوارع وكانما الدنيا نهار، والمدينه ايضا صنفت على انها يعني من المستويات العاليه بالامان.
7: اليوم بعد مرور أكثر من 9 سنوات على تحرير محافظة نينوى، أتحدث اليوم أنا كحواء. هناك فرق واضح وملموس بالنسبة للمرأة في هذه المدينة من حيث انخراطها في سوق العمل وتواجدها في سوق العمل، وهذا الشيء صراحة لم يكن موجود في السابق، يعني قبل 2014، لأن المجتمع حينها كان منغلق وينظر للمرأة كعيب. أما اليوم فالوضع مختلف وأصبح أكثر انفتاحا.
8: تشهد مدينة الموصل انتعاشا اقتصاديا واستثماريا وسياحيا، حيث المدينة تشهد انطلاقا عمرانيا من بعد تحرير الموصل ولحد الآن، ونحن الآن في عام 2026. مدينة الموصل غير تلك المدينة التي شهدتها 2014 عندما كان داعش يستغل ويبعد كل المستثمرين ويبعد كل المشاريع التي تهم مدينة الموصل، وكان يرعبهم وكان الخوف يسود هذه المدينة لأهل المدينة وحتى الداخلين إلى المدينة.
9: هناك إعمار يعني للبنى التحتية في مدينة الموصل، لكن أكو بيوت لحد الآن ما تعمرت ولا تعوضت أهاليها. أكو إعادة إعمار لبعض المنازل اللي هي تقع على الواجهة النهرية لمدينة الموصل، لكن البيوت اللي خلفها للأسف الشديد لحد الآن ما

0: ثلاث جلسات.
1: ثلاث جلسات
0: بعلاجات حب الشباب. نحن كتير أوقات بيكون في عنا مقاومة حتى بالعلاجات اللي كتير شديدة، يعني بيروح الحب حب الشباب رد بيرجع، بقال هذا علاج كتير فعال، هي من
1: نهائي
0: من الـ الـ الأمور الجيدة بالنسبة لحب الشباب. هلأ النقطة الثانية اللي بصير في عنا لنا تصبغات. التصبغات هي بدنا نعالجها في عنا. كمان أنا كتير بحب أكد أنه نحن الليزر، لأنه كتير ناس بيجوا لعندي بيقولوا لي دخيلك عملينا جلسة ليزر محيلنا إميلنا التصبغات. علاج التصبغات من أصعب العلاجات، لأنه بده التزام، بده برنامج يطبقه المريض بالبيت على شكل كريمات وجلسات عند الطبيب. من المواد اللي بتفيد ككريمات وهي بتحضر وبتعالج طبعا الفيتامين آل حامضة، هلا بنحكي كأدوية، أو الإيدروكينون بعيارات عالية وبده يكون تحت إشراف طبيب. وفي عنا مواد تانية، أنا بهمني أحكي على مادة معينة. هلا المواد تانية معروفة يمكن أكثر ناس تعرفها، من الكوجيك أسيد للفيتامين سي للريتينول للأزيلايك أسيد. في عنا الأسيد تراناكسيميك، هاد بفيد، وبنفس الوقت كمان هلا عم ينعطى وخاصة بمنطقة شرق آسيا لأنه هناك كتير بحبوا البياض، على شكل عن طريق جرعة حبوب لمعالجة التصبغات.
1: جميل.
0: هل
1: تعمل على الميلانين يعني؟
0: تمام، بس هل حبوب لازم تكون أكيد تحت إشراف طبيب؟ لأنه معقوله أنه يكون إلى تأثيرات جانبية إذا شخص عنده استعداد أنه يعمل جلطات أو هيك، لازم تكون تحت إشراف طبيب. بس كمان هي يعني من العلاجات الحديثة عن طريق الفم. هلأ أنا رح أقول لك شو بعمل هالمريض اللي بيجي لعندي. بعمل له أول شغلة جلسة كتير بحبها، لأنه هي بتعطي نتيجة رأسا فورية لإزالة يعني مو كل الآثار بس أول آثار،
1: الطبقة الأولى
0: تمام. يعني مو بس طبقة، لا بتأثر
1: كل ما نراها يعني ظاهر للعين ربما.
0: تمام. هلأ هالجلسة عبارة عن ثلاث مراحل. أول مرحلة بعمل تقشير خفيف بواسطة الماندليك أسيد أو الجلايكوليك أسيد، تقشير خفيف. بعدها بعمل جلسة، بعمل المرحلة الثانية بنفس الجلسة، بنفس الجلسة مايكرونيدلينج.
1: في العربي بيسموه مايكرونيدلينج. نعم.
0: مايكرونيدلينج. وبعدها بطبق إكزوزوم بعد المايكرونيدلينج، وبعدين بطبق ماسك من البولينوكليوتيد اللي هو سالمون دي ان ايه. بهالطريقة يعني عن جد بلاحظ رأسا الشخص فرق رأسا بعد هال يعني كل هالتعرض للشمس وللتلوث ولكله،
1: تأثيرات السلبية
0: بياخد أول مرحلة.
1: نعم.
0: هلأ
1: تأخذ الجلسة كم من الوقت؟ لأنه عدة
0: يعني
1: إجراءات
0: تقريبا شي 40 دقيقة،
1: 40 دقيقة
0: أو 50،
1: سنقول
0: أو
1: ساعة أكثر.
0: ساعة، لأنه كمان الماسك بده يحطه ثلث ساعة، يعني جلسة تقريبا نص ساعة وبعدين الماسك على القليل ثلث ساعة. هالجلسة لازم تنعمل أكيد بعد الظهر، لأنه ما لازم يحط بعدين مكياج، هذا بده يخلي كل هذا على وشه ويروح ينام.
1: كم من الوقت؟
0: لتاني يوم لازم يبقى 3-4 ساعات، يعني ما لازم أنه يجي الصبح وبعدين يكون مفكر أنه بده يروح يحط مكياج
1: ويسهر
0: ويطلع. هلأ الشغلة الثانية اللي عم لاحظها كثير، يعني حقاً السكين بوستر يلي هي الياليرونيك أسيد يلي ملو ريتيكوليم، يعني ما بيعطي،
1: ما في حجم،
0: ما بيعطي حجم. بتعرفي هلأ ناس صار كتير عم تنتبه من الفيلر، لأنه كنا نقول لهم أو هن يعني كانوا يقولونا كمان أنه هو له مدة 6 شهور سنة بيروح. بالنتيجة هلأ صرنا كتير عم نستعمل كمان الإيكوغرافي.
1: نعم.
0: بالنسبة بوقت نعمل حقن للجلد عم نلاحظ هالياليرونيك أسيد موجود حتى بعد 2-3 سنين ما عم بيروح، قسم منه عم بيروح، وأوقات كتير عم نلاحظه، وأحيانا معقول هلأ نادر ما يعمل مشاكل بس بيكون موجود بقى الوقت نحن عم ينحقن طبقة فوق طبقة فوق طبقة. الناس ما عم تحس يعني وقت عم بتشوف شكلها ما عم تنتبه أنه عم ينتفخ. وشفنا كتير ممثلات مثل نيكول كيدمان كيف تغيرت، اضطرت عملت عملية ليفتينج لقامت كل شيء لأنه كانت حاطة مو بس بعتقد هيالورونيك أسيد. بقال بدنا ننتبه من الفيلر أنه يكون الكمية تكون قليلة، والفيلر لازم نعرف عند

0: الكبار يلي مو عاملين قبل إجراءات تجميلية ما منقدر نتم نعبي لنعملهم ليفتينج بالفيلر، ما حيعطي شكل طبيعي. نحنا بدنا نعرف نحط الكمية المناسبة والقليلة. يعني
1: شو الهدف من الحمض الهيالورونيك؟ هو إعادة التمييه للوجه،
0: هو
1: يعني حبس المياه،
0: هو بيجيب المياه وبينشط الكولاجين،
1: ينشط.
0: بقى هذا كتير منيح أنه نعمله سكين بوستر عدة جلسات حتى يرجع يعطينا نضارة لهالبشرة.
1: نعم،
0: هدول مفروض
1: بس إذا أردنا أن نختار ما بين الطريقة والوسيلة اللي اكتشفتيها في المؤتمر، يعني الكولاجين مع الفيتامين سي بالجرعات الجيدة، نعم، ما رأيك أنت؟ هل من الممكن اليوم استعادة نضارة الجلد والبشرة إذا ما اعتمدنا
0: بدون ذهاب عند الطبيب؟
1: نعم،
0: إذا في مثل ما قلنا أسلوب حياة، يعني مو بس عن طريق المتممات، عن طريق الكريمات.
1: نعم،
0: الكريمات إذا استعملت، يعني أنا متمني بقول لهم consistency over intensity، يعني الاستمرارية،
1: المثابرة
0: أفضل. منشوف أكثر من
1: الكمية التي نستخدمها
0: أو التراكيز العالي.
1: نعم نعم نعم،
0: بقى إذا هيك كنا أكيد بناخد كمان نتيجة جيدة. طبعا نعم، ما لا كافية، أكيد ما لا كافية، بس أنه بناخد نتيجة جيدة
1: إلى جانب ممارسة رياضة وشرب المياه وكل كل النصائح اللي بتعطينا إياها دايما دكتورة ليلى العشة. السؤال الأخير، أي كريم أنت تنصحين به بعد فصل الصيف؟ طبعا مش ماركة، ولكن أي تركيبة كريم تناسب البشرة في فصل الخريف؟
0: هلأ على حسب، بدك تحكي عم تقولي لي كريم، يعني كريم
1: كوزميتيك
0: العناية، ما له كريم.
1: نعم،
0: دواء،
1: لأنه كما تعلمين اليوم في عدة كريمات في الأسواق. إيه؟ لن نعرف ما الذي نختاره في أي مرحلة.
0: تمام، نحن لازم نستعمل الريتينول، لازم نستعمل
1: الريتينول في الليل،
0: بالليل بس فينا نستعمله الصبح إذا كنا عم نستعمل واقي شمسي، ما إجباري بالليل كمان.
1: نعم،
0: الفيتامين سي، الجلايكوليك أسيد، لأنه الجلايكوليك أسيد هو رح يروح لنا هالخلايا
1: الميتة
0: اللي عم تعطينا هاللون الداكن، وبنفس الوقت رح يعطينا تحريض للكولاجين بالعمق. فالجلايكوليك أسيد إجباري، ريتينول، جلايكوليك أسيد إذا كان بالعيارات اللازمة وبالبي اتش المفروض
1: مستوى الحموضة،
0: بقلب الكريم حتى يكون فعال، رح يلاحظ الشخص عن جد تأثير مباشر. الريتينول إجباري، الفيتامين سي، والكريم يلي فيه هيالورونيك أسيد، لأنه كمان رح ما حيعطي هيالورونيك أسيد مباشر تحت الجلد، بس رح يساعد على الترطيب، بالإضافة لواقيات الشمسية يلي هي.
1: وكيف نضع هذه الطبقات؟
0: بدنا عدة طبقات، يعني أنا بقول
1: يعني نبدأ بأي طبقة؟
0: رح أقلك، أول شيء بدنا نغسل ننظف الوجه، أنا يلي بسميها دبل كلينزينج. أول شغلة منحط الأوميسيلير، كمان ما بعرف شو اسمها بالعربي، ما
1: بسموها مياه الميسيلير،
0: ما لقينا على ترجمة.
1: نعم نعم،
0: هي المسا، بعدها منغسل بسائل. هل إذا كانت البشرة جافة في عنا كتير هلأ زيوت منظفة نغسل فيه، وأنا بنصح السيدات يلي بدها تهتم بحالة بدون ما تروح الطبيب، يكون عندها عدة مناشف صغيرة للوجه، كل واحدة لون حتى تغيرها كل يوم، وبدها تغسل وشها بالأخير لازم تكون المنشفة نظيفة، يعني نظف. بعدها منحط، أنا أفضل أنه على حسب إذا البشرة حساسة ولا لا، إذا كانت حساسة منحط أول طبقة كريم فيه هيالورونيك أسيد، بعدها منحط الكريم يلي واصف الطبيب واصفه، وهون بفضل أنه يكون آخر الصيف، يكون كريم فيه الحمض الفيتامين آل حامضي. هلأ إذا ما بدون يحطوا الكريم يلي فيه الجلايكوليك أسيد، هذا ما بده وصفة الطبيب، يكون على القليل 6%، لأنه في عنا كريمات أنا بتطلع بقرة هلأ، يعني بترجعكم وقت بتشوفوا مثلا كريم فيه كذا مادة فعالة رح تكون نسبتها كتير قليلة، ما حتكون كتير فعالة.
1: طبعا
0: بقى بده يكون في كريم فيه جلايكوليك أسيد على القليلة 6%، بحطها. بعد هاي بحط الفيتامين سي، وبعدين للبشرة يلي بسميها ماتور، يعني الناضجة حتى ما نقول اللي عند الكبار، منحط كريم مرمم عن جد بنحطه على طبقة سميكة
1: بعد كل هذه الطبقات
0: طبقة سميكة على كل الوجه.
1: نعم
0: مو قبل ما ننام رأسا لأنه رح يتوسخ
1: رح يلوح على الوسادة.
0: ايه بده يكون قبل نص ساعة تقريبا.
1: نعم
0: تاني يوم بتشوفوا أنه الوجه صار كتير نضر
1: ونستطيع أن نضع ذلك على الرقبة
0: طبعا طبعا نحن ما حكينا على الرقبة ومنطقة الديكولتي اللي هون بفترة الصيف رح تشيخ أكتر ورح يصير فيها تصبغات أكتر ومعالجتها أصعب لأنه ما بتترمم بسهولة الوجه حرق إنك تقشير ولا بالليزر ولا بكل الطرق أصعب كتير معالجة المناطق لأنه ما فيها دهنية
1: نفتقد في اليدين في الرقبة في الديكولتي إلى
0: مشان هيك الكريمات على طول على كل هالمناطق. أهم شيء الاستمرارية بوضع
1: وليس الكمية
0: ولا ال...
1: هذه أهم جملة
0: تمام
1: الأهم الاستمرارية وليس الكمية يمكن تكون السؤال
0: لا الانتنسيتي مو قصدي كمية يعني التركيز لأنه في ناس بيحبوا يجيبوا كريمات أنه هي فعالة كثير بتركيز عالي لا لا مثلا أسبوع مو هذا اللي بيفيد هو الاستمرارية يكون أقل وأخف تأثيرات جانبية لكل الوقت
1: هذا هو اسم الكتاب الذي وضعته شكرا دكتورة ليلى العش على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا ومستمعاتنا اليوم. أذكر بأنك اختصاصية الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي هنا في باريس في فرنسا. نعود إليكم مستمعينا بعد المحطة الغنائية مع أسئلة لكم. شكرا على المتابعة وعلى التفاعل. شكرا ريتا شكرا جودي. عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ليلى العشة الاختصاصية في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي. شكرا العشة على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية، دائما تطلعيننا على الجديد لأنك تشاركين في كل المؤتمرات الهامة الطبية التي تجري في فرنسا وفي خارج فرنسا. شكرا لك. أول سؤال يأتيك في رسالة صوتية من مستمعينا بسام في برلين، نستمع.
2: والله يا دكاترة حيرتونا، نتعرض للشمس مشان ناخذ فيتامين دال ولا ما نتعرض للشمس مشان ما كش برا وبعيد يجينا سرطان الجلد؟
1: إذن حيرني لبسام
3: حق معك مليون بالمية. هلأ التعرض للشمس إذا بده يكون ماكسيموم 20 دقيقة، وأنا بقول لهم مو على الوجه ولا على المناطق دي، قلت على داخل الساعدين على هالمنطقة هاي 20 دقيقة باليوم بتكفي، بس طبعا مو وقت كمان الشمس بتكون حارقة، لأنه الأشعة الحارقة هي اللي بتأدي كمان يعني بتأذي،
1: مش بوقت الذروة نختار.
3: بس في كتير ناس إنه بيقولوا لا، بيقعدوا بيعملوا حمام شمس على أساس مشان الفيتامين دي، أكيد ما لازمهم ولا رح يفيدهم ورح يأذيهم. الفيتامين دي في تاخد كل يوم كل يوم كل يوم عن طريق المتممات الغذائية، ولازم يتاخد مو لأنه فيتامين، لأنه هو نعتبره هرمون بيزيد المناعة ضروري. الناس اللي ما بدهم ياخدوا ولا متمم غذائي الفيتامين دي إجباري، ومن وقت لوقت يعملوا فحص ليتأكدوا من نسبة
1: المستوى جيد. شكرا دكتورة ليلى، شكرا بسام على تواصلك معنا. ننتقل إلى سوريا مع مستمع لنا. مساء الخير، تحية لكما. كيف يجب أن نتعامل مع ظهور التأديل في الرقبة؟ هل وجودها يدل على أمراض مناعية في الجسم؟ وشكرا جزيلا لكما.
3: هلأ التأديل في الرقبة هي إجمالا نوع معين، يعني
1: نعم.
3: بتكون ما بيكون فيها فيروسات إجمالا، يعني بل هي بنعمل لها أو كي حراري أو بواسطة الكي البارد. أحيانا في عنا أمراض جلدية بتكون مرآة لأمراض داخلية،
1: نعم مثلا
3: أحيانا أنواع سرطانات حتى،
1: نعم.
3: بيصير في عنا أنواع من التقرنات بتظهر، وإذا ظهرت بشكل مفاجئ لازم أحياناً كتير الطبيب الجلدي هو اللي بيشخص، يعني بيبعث وبيشخص، يعني بينتبه وبيبعث المريض حتى يعمل تشيك أب ويتأكد أنه ما عنده سرطان معين. إيش معنى سرطانات هضمية؟ معقول أنه يظهر فيها هالتقرنات الجلدية الفجائية والكبيرة؟
1: نعم شكرا. وسؤال من مستمع لنا، تود أن تحصل على معلومات عن إبر السلمون، إبر السمو، وأيضا عن بعض المنتجات يلي فيهم نفس المادة يعني من دون حقن.
3: هلأ في عنا هدول الحقن هي كلها يعني أو بالأحرى 80% منها صنع آسيا كوريا، في نسبة قليلة شركات بإيطاليا بتعملها. هالحقن هي أثبتت أنه بتساعد على تنشيط الكولاجين، وما بتعمل ما بتكبر، يعني ما بتعمل إملاء، بتفيد كتير بأماكن كتير صعب نحن نعالجها، اللي هي خاصة منطقة حول العينين ومنطقة حول الفم. التجاعيد بهالمناطق هي كتير بتعطي نتيجة، وحتى منطقة الديكولتي للرقبة والصدر. مفروض أنه تنعمل عدة جلسات حتى ناخد نتيجة. هلأ في مستحضرات كمان مثل ما قلت إجمالا شغل كوريا، فيها الدي ان اي سالمون أو اللي بنسميهم البولينوكليوتيد. طبعا كل شيء كريمات تأثيره أقل، بس مثل ما قلنا الاستمرارية بتعطي نتيجة. أكيد هي الحقن كتير بتفيد البولينوكليوتيد لتنشيط الكولاجين ولعلاج التجاعيد الصعبة، علاجها بالطرق الأخرى.
1: شكرا دكتورة ليلى، لديك أسئلة كثيرة والوقت ضيق جدا. سنأخذ رسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في السودان.
4: التحية لك سونيتا ولضيفتك الدكتورة ليلى. في فصل الشتاء وكذلك في فصل الخريف يكون الجرح مؤلم للغاية ويترك أثر، أي نظام ندبة أو دم مطفح، فما هي أسباب هذه الأعراض؟ وشكرا جزيلا لحضراتكم.
3: شكرا على السؤال. يعني وقت بيكون في عنا ألم، ما مفروض أنه يكون في عنا هالألم، معناتها في عنا جفاف بالجلد. بقى قبل العلاج نحن بدنا نرجع مثل ما قلنا الطبقة يلي بتحمي الجلد، وفي عنا كتير كريمات تحتوي على سيراميد ونياسيناميد اللي ما حكينا عليه اللي هو مضاد للالتهاب، لازم نستعمله بصورة يومية حتى نمنع التأثيرات الجانبية اللي عم تشكل.
1: شكرا جزيلا نقطة لكي علي دائما يكتب إلينا، واليوم يسألك هذا السؤال الطريف، هل هناك أثر لنضارة نفوسنا على نضارة وجوهنا؟ بمعنى هل الإناء ينضح بما فيه؟ إذن
3: شكرا كثير على السؤال، لأنه هذا كثير مزبوط. يعني نحن وقت منكون سعيدين من الداخل بيكون عنا يلي هلأ كل هالدراسات اللي عم تقول شيء المناعية والجينية، بيكون في عنا كل الهرمونات يلي هي هرمونات السعادة واللي هي ضد الالتهاب. والجلد هو ملو، أنا بتمني بلو ملو غطاء،
1: نعم
3: هو
1: عضو
3: مرآة
1: نعم
3: للصحة الداخلية والصحة النفسية. يعني احنا نشوف وقت بيكون شخص سعيد بيصير أحلى
1: طبعا، لنكن سعداء طبعاً. دكتورة ننتقل إلى إيطاليا مع أحمد يتصل بنا من هناك. ألو أحمد، مساء الخير، برونتو، كيفك؟ رح أطلب منك ما تأخذني الاستعجال لأنه الوقت ضيق، تفضل. وصلتني رسالتك.
5: برحب بالدكتورة وبشكرها كثيرا جدا. والله أنا في الأدوية أنا بعتها لحضرتك على الواتس أب،
1: نعم،
5: وهي لعلاج بعض البثور التي تظهر في الوجه.
1: نعم.
5: عايز أعرف مدى تأثيرها، يعني هل استعملها الفترة بتأدي إلى نتائج عكسية أم لا؟ وفي الفيتامين الصورة الثانية باخده بعد الغسول الأولاني. وشكرا جزيلا.
1: هناك شكرا لك أحمد، ستجيبك دكتورة ليلى على الأدوية الثلاثة اللي بعتها كريمات.
3: نعم. على هو باعت الكليندامايسين اللي هو مضاد حيوي موضعي بيفيد أكيد بالنسبة للبثور، وحاطت الفيتامين اي
1: والكزيكلينود.
3: إيه هذا هو، هذا عبارة عن مضاد كليندامايسين، مضاد حيوي، هذا أكيد بيفيد بالنسبة للبثور.
1: والفيتامين اي؟
3: الفيتامين اي ما بيفيد يعني مباشر بالنسبة للبثور إلا إذا كان حب شباب، ونحن عم نوصف الفيتامين اي الحامض يعني الشكل الفعال.
1: شكرا شكرا أحمد، حصلت على جوابك. تحياتي لك ونتمنى لك الصحة والسلامة. ننتقل إلى السودان مجددا مع هذا السؤال، تحياتي لكما، لدي تشقق وجفاف في أسفل قدمي، كيف أتخلص من هذه الحالة؟ إذن هذه شكوى تعود دايما
3: طبعا، بس مثل ما أنشد الاستمرارية، إذا بيستعملوا الكريمات اللي بدي أقول لهم إياها بصورة مستمرة رح يصير بشرتهم كتير ناعمة.
1: نعم.
3: بدنا نستعمل جلايكوليك أسيد، كريمات اللي فيها الجلايكوليك أسيد، وفي عنا أنواع تحوي على يعني براندات تحوي على جلايكوليك أسيد ولاكتيك أسيد بنفس الوقت بالتزامن. يعني إذا استعملنا هذا المساء والصبح بنستعمل كريمات التي تحتوي على اليوريا. إذا هدول أهم، هلا في ناس بيقعدوا بيحفوا جلد، هدول إذا استعملوا بالتراكيز الفعالة بتصير البشرة كتير ناعمة.
1: شكرا دكتورة ليلى. ننتقل إلى ألمانيا مجددا وسؤال من سوزان مستمع لنا هناك. شكرا سوزان، تحياتي العزيزة سونيتا وللدكتورة ليلى، ما هي أهمية سيروم البشرة؟ طبعا يعني السيروم ظهر في 10 سنوات أو 15 سنة الأخيرة. نعم، ما هي أهمية السيروم بالنسبة للكريم يعني إذا أردنا المقارنة؟
3: هلأ مو قلنا نحن بدنا نحط عدة طبقات بالعناية بالبشرة. السيروم أنا قلت لكم المساء شو نستعمل، ما قلنا الصبح. الصبح مفروض انه منغسل وجهنا، ما ضروري نستعمل اوميسيلير زي اللي عم بيتابعونا من اول الحلقه. منحط اول مرحله السيروم، لانه هو ليش منحطه؟ اولا شكله منقدر انه نعمل فيه مساج خفيف، لانه الصبح مفروض انه نعمل مساج لنروح الوزم اللمفاوية اللي هي
1: علمتينا، عندنا فيديو علمتينا المساج.
3: بقى بالسيروم منقدر فينا نستعمل عدة أنواع على حسب السيرومات، في سيروم يحتوي الريتينول، سيروم يحتوي الليالورونيك أسيد، بس منقدر أنه نعمل فيه المساج للوجه حتى نروح الوزم اللمفاوية. الصبح مفروض أنه نستعمل السيروم، وعلى حسب لشو بدنا، يعني نحن فيتامين سي، ريتينول، يالورونيك أسيد، حتى أحيانا نحن بنستعمل في عنا سيروم مرمم، فقط مرمم، إذا كنا عم نستعمل كتير كريمات قوية بالمساء يعني تحت إشراف طبي، الصبح بنستعمل السيروم المرمم والمضاد للالتهاب. بقى هو الشكل صيدلاني بيمتص فيه المادة الفعالة ومساعد أنه نقدر نعمل فيه مساج لمكافحة الوزم اللفوي التي تحصل صباحا.
1: شكرا. وسؤال من سلطنة عمان يشابه سؤال السودان، ما هو علاج جفاف وتشققات الكعبين للقدم؟ أريد حل نهائي لمشكلتي.
3: حل النهائي هو كل يوم اللي قلته بالسابق، الكريمات الفعالة.
1: شكرا جزيلا. ومن قطر هذا السؤال، مساء الخير دكتورة وسونيتا، أنا بحكي معكم من قطر، عندي مرض مناعي نادر اسمه مورفيا أو تصلب الجلد، صار لي سنتين على إبر الكورتيزون مثبطات المناعة، الحالة استقرت ولكن لازلت على الأدوية، لكن التصبغات لازالت على الجسم وشكلها مشوه، هل يوجد حل أو سنبقى على هذا الشكل؟ بشكل سريع من فضلك.
3: يعني هلا هون في عنا كريمات غير مؤذية بالنسبة للتصبغات، يعني مثل ما قلت التصبغات من أصعب الحالات الجلدية، لأنه كمان بدها كتير وقت لياخد الشخص نتيجة. فعنا كتير كريمات بتساعد،
1: نعم.
3: كوجيك أسيد، أزيلاك أسيد، أسيد رانكزيميك، طبعا الإيدروكينون هو الجولد ستاندرد بس تحت إشراف أطباء.
1: شكرا جزيلا دكتورة ليلى العش على كل هذه
3: الليكوريس، ما حكينا على مستخلصات العرقسوس كمان كتير بتفيد.
1: نتمنى طبعا أن يجد الحل مستمعنا في قطر. شكرا لك على ثقتك بدكتورة ليلى، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لك أنت دكتورة ليلى العش على ثقتك ببرنامجنا. أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض الجلدية والطب الجلد التجميلي. معك نختم سلسلة حلقات البث المباشر لهذا الأسبوع، أدعوكم للاستماع إلى أفضل حلقاتنا غدا بعد غد وبعد بعد غد. شكرا لريتا محمود التي ترافقني دائما في قسم هندسة الصوت والإخراج، واليوم لجودي باطري، شكرا في قسم التنسيق. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل، من الآن وحتى الاثنين اهتموا بصحتكم، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: حتى 7 حزيران يوليو تابعوا على مونت كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
3: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
0: سميرة والنبي.
3: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا، هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
4: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش، ويتوقع أن تتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشدي، مونت كارلو الدولية.
3: هذا وضعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط للالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
5: إضافة إلى ذلك هؤلاء الجنود الحواس المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك وهذا ربما ما هو أفظع هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
3: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

يا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. أهلا بيكو في برنامج هوا الأيام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، ولسارة أوجي وكل الناس اللي بتسمعنا عبر أنترنت. كمان النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة قوي قلبك، وهنتكلم عن ريتريت انسحاب تام كامل من قبل نساء علشان يلاقوا أنفسهم، مع نور يوسف وهي صاحبة الفكرة ريتريت 100% نسائي. هتكلمنا عن الريتريت ده. بعد كده هنروح لفقرة بيزنس، وهنتكلم عن ناس بيشتغلوا لحسابهم على حسابهم، الفريلانسر، ازاي الواحد ممكن يدخل في الخانة دي ويبقى فريلانسر ويشتغل على حسابه، وليه حسابه، هي الإمكانيات لازم الواحد يوفرها لنفسه، يشتغل إزاي، خطط إزاي. ريم علي، رحمة علي، وهي بيزنس كوتش، هتكلمنا عن الموضوع ده. وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: كان محمد حمائي قالوا عني إيه في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ويلا بينا دلوقتي نروح لقوي قلبك. في فقرة قوي قلبك النهاردة معانا نور يوسف Emotional Healing، وبتقدمي حاجة استثنائية جدا اسمها Emotional Surgery. النهاردة هنتكلم عن Lifestyle، طقوس حياة محتاجها أي مرأة، العزلة، أو خلينا نقول إنها تكون في ريتريت، بس الريتريت دي اللي حضرتك بتنظميها ريتريت برضو مختلفة. هنتكلم عن من فريدوم ريتريت اللي حضرتك أسستيها. أهلا وسهلا بيكي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا أهلا أهلا بيكم،
0: وحشتينا.
1: ألف شكر. والله تسلمي حبيبتي، أنتوا كمان.
0: أنا دايما بشوف فيديوهات حضرتك دايما ملهمة وعفوية وفي نفس الوقت صارمة، يعني ما بتلفيش وتدوري، بتسمي كل حاجة باسمها، صح؟
1: أيوة صح صح صح.
0: ليه الأسلوب ده؟ ما هو ده. في ناس بتخاف بتترعب، صح؟
1: في ناس كتير بتترعب، فقالوا لي هدي اللعبة شوية، قلت لهم يا جماعة دي شخصيتي، فاللي جاهز ده يلا بينا، اللي مش جاهز يروح يجهز نفسه في حتة تانية وبيني بقى يجي لي، يعني وقت ما هو عايز.
0: يبدو أنه بتساعدي كمان الناس أنها تبقى جاهزة من خلال الـ Women Freedom Retreat. هنتكلم على التجهيز ده، لأنك بتساعدي النساء أنها تكون جاهزة أنها وتواجه الحاجات اللي لازم تغيرها علشان حياتها تبقى يمكن بلاش نقول أسعد، بس تكون متوازنة أكتر.
1: بصي، أنا اكتشفت، يعني مش اكتشفت، أنا حسيت مع الوقت أنه الستات لما بتتجمع مع بعضيها وتسمع بعضيها، في حاجة بتحصل لهم مهمة جدا، ان هما بيحسوا ان هما مش لوحدهم في اللي هما فيه. يعني احنا ال point of departure بتاعنا هيكون ان احنا شايلين كل حاجة. احنا تعودنا ازاي نستحمل،
0: صح؟
1: احنا تعودنا ازاي نستحمل، ازاي ناكل ونسكت. ليه؟ عشان احنا اجيال واجيال واجيال ستات، اللي مامتك ومامتك ومامت مامتك ومامت مامت مامت مامتك، اتبنى احنا الدنيا، العائلات والاسر اتبنوا، وبالتالي المجتمع اتبنى بان الست تستحمل. فدلوقتي الستات ما عادتش قادرة تستحمل. ليه؟
0: صحيح.
1: عشان كل حاجة بتحصل في المجتمع غيرت النمط وغيرت التفكير وغيرت البرايوريتيز، والستات ابتدت تبقى واعية على ان هي برضو عندها احتياجات.
0: ليه بطلت تستحمل؟ هل مش قادرة تستحمل كمان، ولا هي خدت قرار انها خلاص كفاية، انا كمان من حقي انه اعيش حياتي بطريقة متزنة اكتر، واللي ما اقدرش اهضمه مش هاجي على نفسي.
1: بالظبط. ليه؟ لان بقى عندها استقلال مادي، بقى عندها استقلال فكري، بقى عندها قدرة ان هي تروح الجامعة، ان هي تقرر مصيرها، وبالتالي ده اداها استقلال. الاستقلال ده وعدم الاعتمادية على الراجل زي ما كانت الست قبلها، سمح للست ان هي كمان تبتدي تفكر وتبص على لنفسها. الحتة الغير متوازنة ايه بقى؟ اللي هي بما انها وصلت لده فما بتستحملش حاجة خالص. يعني في معدينا ان احنا نستحمل لغاية لما نموت.
0: أصبح في تطرف يعني.
1: لا مش عارفة إيه بدأ. لا ولا ده ولا ده.
0: أصبح تطرف.
1: أصبح حالة متطرفة أو أي حاجة، تتجوز وبعد سنة لا مش عارفة إيه، نتطلق. تتطلق إيه؟ أصلا مش عايز يجيب لي اللي أنا عايزاه. الله، هي الدنيا مش ماشية كده حبيبتي. فوقي. فوقي يا ماما. الدنيا مش ماشية كده. مش هو ده عدم الاستحمال اللي إحنا بنتكلم عليه. مش هي دي القوة اللي إحنا بنتكلم عليها. إحنا بنتكلم إن إحنا نطلع من ان احنا بنستحمل، عشان احنا عندنا اتبنينا على اننا عندنا قدرة ان احنا نتحمل الوجع، بسبب ان احنا مبنيين بحيث ان احنا نعرف نشيل بيبي 9 أشهر ونغذيه، وبعدين نعدي من وجع ال- ال- ال- ال- الولادة. فدي يعني ايه بتاع الاستحمال، بتاع العذاب او بتاع الوجع احنا جايين بيه، فاحنا عندنا قدرة دي
0: ان احنا نواجه الألم،
1: ان احنا نقعد مع الالم. بس احنا استعملناه غلط. قعدنا نستحمل الزباله ما احناش محتاجين نستحملها. ليه؟ لاننا كنا معتمدين على الطريقه اللي تربينا بيها، وان احنا ما عندناش فلوس، وان احنا ما بنشتغلش، وان احنا وفي رجاله كتير مش عايزين مراتهم تشتغل. فاحنا طلعنا من الحته دي دلوقتي كمجتمع في مصر وبره وكل حته. احنا الست بقى عملت تقدم في حاجه في فتره ايفولوشن حصله، فاحنا بقينا في حته تانية. فاحنا دلوقتي رحنا متطرفين الناحيه التانية،
0: من ناحيه بتستحمل بتتحمل زي زمان، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي تقدمت درست اصبحت مستقله بتشتغل، واصبحت بتشتغل في البيت وبره البيت وبتستحمل، فتعبانه فبقتش ايه مش لاقيه نفسها وشايفه ان هي بالزبط. بتدفع الضريبه غاليه يعني
1: بالظبط. فمن حقها دلوقتي ان هي تقول ان انا لا مش عايز استحمل. ده معناها ايه؟ انا بنادي الرجاله اقول لهم يلا محتاجين ننمو نشارك. الست بقت بتشاركك في الشغل، بتشاركك في الفلوس، بتشاركك في اداره البيت، بتشاركك في مسؤولياتك الماديه. شاركها في البيت، شاركها في تربيه العيال، خش على البيت، خش على العيال. الحاجه اللي انت كنت سايبها عشان هي ماما الست اللي بتعمل كل حاجه، ابتدي اعملها معاها. انا بنادي ده، ابتدي حس ان الست دي ما هيش موجودة بس عشان تخدمك، ومش بس عشان تديلك اللي انت عايزه وتديلك نهشتك شهوتك الجنسية. انت كمان محتاج تدور هي بتحتاج ايه عاطفيا، محتاجة ايه، محتاجة احتواء، محتاجة منك حضور، محتاجة انت كمان تعرف ترضيها في السرير، مش هي بس اللي ترضيك. انا بطالب الرجالة النهاردة ان هما يعملوا الخطوة دي، مش هنقدر نكمل من غيرهم.
0: حضرتك شايفة انه الاجيال الجديدة بدأت تتغير شوية؟
1: ايوة. العيال عشان البنات داخلين كده على العلاقة، والولاد داخلين كده، داخلين فاهمين ان البنت ليها طلبات. البنت ليها طلبات، فهم شايفين لكن في ازمة برضو،
0: في ازمة برضو
1: كتير، في بنات كتير مش لاقي رجالة لان هي مش قادرة تقبل ان هي تتجوز وهي شايفة اللي موجود. فأنا بطالب الرجالة بأنهم يقوموا بالخطوة دي.
0: حضرتك بتقولي انه هو شغل مشترك، بس النهاردة احنا هنتكلم عن الريتريت اللي حضرتك بتنظميه، عزلة لكل مرأة. هي مش عزلة قوي قد ما هي مكان آمن مع نساء اخرى علشان تتبادل الخبرات ويغوصوا في اعماق نفسيتهم. احكي لي شوية عن الريتريت اللي حضرتك فكرتي فيه ده.
1: بصي، انا بحاول اساعد الستات ان هم يفرغوا الحاجات اللي جواهم، الغضب اللي جواهم، بالذات الغضب والحزن. فهم ففي صعوبه في ده، لانهم عشان يتعلموا ان هم يستحملوا، في الاستحمال ده في قوه. فهم حاسين ان هم لو فكوا وطلعوا اللي جواهم، اولا عيب حرام، ودي حاجه بنتكلم فيها وبنفصفصها لغايه لما يفهموا ان هو ولا عيب ولا حرام. والحاجة التانية ان هما لما يفرغوا كل ده بيحسوا بنوع من الخفية، خفية الروح. ليه؟ لان اللي هما شايلينه فبيبقى قدرتهم على الاستحمال بتقل وقوتهم الحقيقية بتزيد. انت فاهم انا بحاول اقولك ايه؟
0: اكيد.
1: يعني احنا بدل ما تبقى قوتنا هي ان احنا نستحمل ونيجي على نفسنا، لا، احنا بنفك ده علشان نقدر نبقى اقوياء بجد.
0: في إدراك بالاستحمال،
1: في إدراك جسماني.
0: يعني مش استحمال جاي على نفسي قوي وما باليد حيلة، لا، هو إدراك لا. ان انا بستحمل بقوة،
1: لا مش بستحمل بقوة، انا بفك الاستحمال وبحوله، بحول الطاقة بتاعت الاستحمال اللي انت قافلة فيها على نفسك دي لقدرة على الهضم.
0: اوكي.
1: ببرزنس معين، بيبقى عندك نوع من الحضور بيديكي قوة بحيث انت تقدري ترفضي اللي انت مش عايزة تستحمليه، وتقدري تستحملي بطريقه سويه اللي انت مختاره تستحمليه. سامعه انا بقول ايه؟ مختاره تستحمليه.
0: ايه اللي ممكن نختار نستحمله والحاجات اللي لازم نرفض ان احنا نستحملها؟
1: حلو. مثلا ابني مثلا بيعمل لي تريجر، بيدوس على زرار معين فيا، فانا متعوده ان انا استحمل علشان انا مفروض ان انا عايزه اربيه بطريقه ان انا ما اهبش فيه مثلا، فانا عماله استحمل اللي هو بيعمله فيا اللي بيدوس على الزرار اللي جوايا. فانا لما انا اقعد مع نفسي في الجروب، في المجموعه بتاعت في الريتريت اللي احنا بنعمله، واشتغل على الزرار اللي متداس عليا اللي هي قصتي انا الداخليه مع ابويا او مع امي، فافرغ الطاقه دي. فانا دلوقتي بقى عندي طاقه حضور مع ابني ما كانتش موجوده قبل كده، لانه مش بيدوس على زراري، فهو ممكن يكون بيعمل حاجه انا مش عاجباني، فطول ما هو دايس على زراري انا رد فعل اللي هو بيعمله. لما انا اطلع من الحته اللي انا راضي فيها انا مش محتاجه ولا استحمل واسكت علشان انا مش عايزه اشخط فيه زي ما امي كانت بتشخط فيا، فبستحمل فباكل الكلام ده وبعدين ده يروح يعمل فيا حاجه تانية في جسمي، فبحول الطاقه دي لقوة حضور وأقدر بالطريقة دي أعرف أتعامل مع اللي ابني بيعمله بطريقة تانية.
0: الموضوع مش سهل، بياخد وقت كمان على بال ما أشوف إيه الحاجة اللي بتوجعني، إيه الحاجة يعني الزرار ده،
1: الحاجة اللي إحنا بنقدم الحاجة اللي إحنا بنشتغل عليها مع بعضنا في المجموعة. فكل الستات بتلاقي إن هي كلها بتعاني من نفس الحاجات، فده بيحسسهم بأنهم مش لوحدهم. فالستات لما بتتجمع وتبتدي تسمح لنفسها إن هي تسمح لنفسها ان هي كمان تبقى قوية. في ستات كتير عندهم اعتقاد ان هي مش هتبقى انثى طول، هتبقى هي انثى طول ما هي ضعيفة ومحتاجة الراجل. يا اما ستات راحت الناحية التانية وبقوا عاملين زي الرجالة. فاحنا محتاجين نحس بانوثتنا وفي نفس الوقت نفضل اقوية. فاحنا ده نقدر نعمله ازاي؟ لما نطلع مننا نستحمل. مثلا جوزي بيشخط فيا، فلما جوزي يشخط فيا وانا احس ان انا ده بيقلل مني، وابقى رابطه ثقتي في نفسي وقيمتي بان جوزي بيشخط فيا، انا بقول ايه عن نفسي؟ انا ضعيفه. لان قيمتي في شخط جوزي. فاهمه؟
0: طبعا.
1: ده حلو قوي. فانا لو انا قدرت اطلع من الحته اللي انا مزنوقه فيها دي بيني وبين نفسي، بيني بعمل الشغل ده على نفسي وافهم ان القصه دي هو دايس على زرار بتاعت حاجه جوايا انا محتاجه ابص عليها، انا لما جوزي يعمل كده انا هبقى مستقله عاطفيا، بحيث ان انا مش ده مش هيأثر عليا. لكن انا بحب الراجل ده وعايز اعيش معاه، فانا بس مش بستحمل بقى في الحاله دي، انا بعرف اتعايش مع ده. فده ما عادش بيأثر عليا ويقلل مني.
0: ايه اللي
1: بيبقى عندك قوه داخليه تخليكي تختاري انك انت تتعايشي مع زعيق جوزك؟ لو زعيق جوزك طبعا ما فيهوش اهانه ما فيهوش ضرب، بس هو عنده حته لازم يشتغل عليها بس ما اشتغلش عليها، وانت مستحمله وبتاكلي مش عارفه ايه وتستقبلي، فاهمه قصدي؟ ما بتعمليش العمليات دي، هي دي الحته اللي بنطلع منها.
0: انه مش مضطره انا علشان هو عنده مشاكل انا اكون ضحيه للمشاكل دي، وهنا باخد قرار انه هشتغل على النقطه دي واحولها. ايه اللي بيميز الريتريت اللي حضرتك بتعمليه مع الريتريتات التانية؟ لان بحس ان حضرتك اتكلمتي عن الغضب، في نساء كتير بيوصلوا لمرحله معينه لسن معين وبيبقى فيها يعني غضب كبير قوي، رافضين كل حاجة، وهنا بندخل في اللي حضرتك قلتي عليه الـ يعني بتزيد شوية وعايزة تخرج من حياتها وتهرب من المسؤوليات دي كلها، وفي نوع من التطرف. في ساعات في الحالة دي في نساء بيختاروا انه يعملوا ريتريت وينعزلوا. حضرتك ايه نوع الريتريت وايه اللي بيميزها بال
1: زي بقيت كل شغلي انا ست جاده قوي بتشتغل في العميق قوي، الريتريت بتاعتي ما هياش كده يعني بتاعت الناس تروح تفك شويه وتتكلم شويه وتتكلم مع ستات تانية وياكلوا حلو ويلعبوا شويه وقال يعني يشتغلوا على نفسهم وروحوا. في ستات جات لي عملت معايا ريتريت قالوا لي لا احنا عمرنا ما شفنا ريتريت كده، يعني
0: في تحول
1: احنا عملناه معاكي ده ما نقدرش حتى نسميه ريتريت، ما اعرفش نسميه ايه، لكن ده مش ريتريت، لان جايين نواجه نفسنا نفرغ حاجات من جوانا، نحس ان احنا لينا الحق ان احنا نعيط ولينا الحق ان احنا نصرخ ولينا الحق ان احنا، ومشوا من هناك حاسين ان هم حاجه تانية. فانا الريتريت بتاعتي بتتعامل مع العواطف المخزونه، وبنخرج برضو بنتفسح وكلنا كويس وعملنا كل حاجه، ولكن الشغل ما هواش هنعمل شويه يوجا وهنعمل شويه تنفس وهنطلع في الطبيعه مش عارفه نعمل ايه، لا بنشتغل باننا نفرغ عواطف، بنشتغل بجد بنعمل حاجه او شغل عميق. فطبعا الريتريتات دي ما هياش يعني هنقول is not as popular عشان يبقى اوسي popular،
0: لان مش لكل الناس، لازم الواحد يكون جاهز.
1: بالضبط، لازم الواحد يكون جاهز ان هو عنده استعداد يواجه نفسه في حته امنه في مكان، بختار اماكن حلوه.
0: زي فين مثلا؟
1: ما رحنا الفيوم مثلا وقضينا اليوم الاخراني بعد ما اشتغلنا يومين، قضينا اليوم الاخراني كله بقى بنزور بقى ونطلع بره، وخدنا اوتوبيس ورحنا البتاع ورحنا اتفرجنا المتحف ورحنا الجبل ورحنا عملنا ساند بوردنج.
0: الفسحه دي اخر يوم بس، اليومين الريتريت هم يومين على بعض،
1: يومين شغل،
0: يومين شغل جامد.
1: بس كلنا حلو، عملت من حلو قوي في المطعم. بالليل رحنا في مطعم بره، عملت طلبت منهم يعملوا لنا منيو جامد قوي، فالناس بعد العشاء

0: الموضوع موضوع البيئي صراحة هو يعتبر شائك خاصة بالفترات الأخيرة، والحرب أثرت بشكل واضح على كل التفاصيل البيئية وقلعت مساحات قد إذا أحصيناها قد تتجاوز حتى 90% من المساحات الخضراء في داخل محافظة نينوى بشكل عام، والتأثير كان كبير على مستوى واضح لدى المختصين في الشأن البيئي وغير واضح لدى غير المعنيين في هذا الاتجاه، لأنه يتعلق بأساس صحة المجتمع يتواجد في هذه المحافظة. أما الحركة كحركة حكومية فهناك تحرك، كحركة مجتمعية أيضا هناك تحرك، لكن تفتقر إلى موضوع واحد فقط وهو عدم وجود استراتيجية فعلية في تطبيق هذه المشاريع أو حتى الأنشطة إذا ما صح التعبير، إذ أنها أصبحت تعتبر بين الحين والآخر عبارة عن مادة إعلامية يتم استخدامها من قبل بعض الجهات الحكومية. لكن على أرض الواقع يوجد هناك أعمال، خصوصا ما تقوم به مثلا البلدية والبلديات والمنظمات، ومنها المبادرة التي اتفقناها في مؤسسة مثابر الخيرية والتنمية. إذا الموضوع هو يحتاج فقط إلى تنسيق عالي وتخطيط لإدارة هكذا مشاريع في محافظة تعرضت إلى إزالة لمساحاتها الخضراء، إضافة إلى أنه التغير المناخي دخل بطريقة مباشرة ما بعد الحرب وكانت
1: هل الجانب البيئي نال ذات الاهتمام الذي ربما نالته جوانب أخرى أستاذ أنس الطائي أم لا؟
0: هناك اهتمام، لكن الكل ينظر إلى الجانب البيئي كأنه جانب تكميلي. هذا الموضوع يجب أن نعترف به، بأن الكل ينظر إلى الواقع البيئي وكأنه فد منظور جمالي للمدينة، ويتناسى أن الموضوع هو يمس حتى صحة السكان. بالتالي إذا ما تنظر إلى الحالة الصحية فهناك مشاكل لأعداد كبيرة لأشخاص يصابون وبازدياد مستمر في كل سنة بأمراض السرطانية، وهذا الموضوع هو بسبب التلوث. وإذا ما بحثت عن الموضوع وتتبعت ستكتشف بأن هناك مشاكل في الهواء ومشاكل في المياه ومشاكل تتعلق حتى في الواقع الغذائي بسبب سوء استخدام بعض التفاصيل التي قد تؤثر على البيئة. وهناك مواضيع أخرى إذا ما تطرقنا عليها سيكون الموضوع بشكل أكبر. إلى حد هذه اللحظة يوجد هناك تحرك، لكن هل هو تحرك مدروس؟ بالتأكيد هو غير مدروس، هو غير قادر على حل المشكلة البيئية بشكل فعلي، لأنها لا تنطلق ضمن مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، وكل الحكومات تعتمد على نظام العمل المحدود وليس طويل الأمد.
1: أعود إلى الأستاذ أيوب ذنون مؤسس مشروع تراث الموصل. أستاذ أيوب ذنون، يعني ما الدور، ما أهمية الدور الذي ممكن أن تقوم به منظمات المجتمع المحلي اليوم في سبيل استعادة حياة المدينة، مدينة الموصل وازدهارها؟
2: طبعا مثل ما تكلموا الأساتذة قبلي، هناك دور مجتمعي كبير جدا بإعادة الحياة للموصل وبالمجتمع المدني، وحتى يعني خلينا نقول المبادرات الفردية والتطوعية بعفوية جدا. كان هناك تحرك بكل القطاعات، لكن إذا أتكلم عن جانب العمل بمجال التراث كان هناك دور كبير بالمجتمع بذات نفسه في العمل على إبراز هوية الموصل، تراثها، حضارتها ونينوى بشكل عام. وذكرت لك مثال قبل قليل عن المشاركة في المتحف المجتمعي. بالإضافة إلى ذلك وما نركز عليه في الفترة الحالية والفترة الماضية هو خلق وعي جديد بأهمية هذا الموضوع، بأهمية لأن جيل كامل وعى على مدينة مدمرة خالية من المواقع الأثرية أو مفجرة أو مدمرة. هذا الشيء جعل لدى الجيل الجديد قد يكون هناك ضعف بأهمية التعرف لهذا التاريخ وهذه الحضارة. فما نركز به في الفترة الحالية والفترة الماضية هو حتى في المستقبل هو خلق جيل واعي بتاريخه وحضارته، يعمل على إبراز هذا التاريخ أيضا. لكن كما ذكر أستاذ أنس قبل قليل، الموضوع دائما أو المواضيع التي نعمل عليها هو عدم التنسيق بين هذه الجهات العاملة، سواء المجتمع المدني أو الحكومة المحلية والمركزية أو المنظمات. لا توجد هناك حقيقة رؤى استراتيجية في أغلب القطاعات الموجودة في التي

0: يتم العمل على إعادتها في الموصل أو حتى في العراق بشكل عام، وهذا ما يعاني منه العراق بشكل عام، ضعف الرؤية الاستراتيجية بهذه القطاعات، لأن هناك تحركات من كل من الجميع، لكن إذا ما تم التنسيق بين هذه الجهات ستكون النتائج أفضل في المستقبل.
1: أعود أخيرا إلى الأستاذ رويد الليلة، مدير مفتشية أثار وتراث نينوى. أستاذ رويد، يعني كان هناك تقارير كثيرة تحدثت عن قطع أثرية وتراثية نهبت، أيضا يعني أثار كبيرة دمرت، ما حجم الخسارة في هذا الجانب؟
2: عن نسبة الخسارة في المواقع الأثرية والتراثية في محافظتنا، كما أشرنا سابقا، هي نسبة تتعدى 80 إلى 85%، ولكن للمواقع الشاخصة، ولكن سرعان ما تم إعادة أغلب هذه المواقع. أما بخصوص القطع الأثرية التي تم سرقتها أو تهريبها أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فهناك قسم الاسترداد لهذه القطع الأثرية في الهيئة العامة للآثار والتراث، حيث نجع هذا القسم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة كثير من المواقع الأثرية، وهناك إحصائيات لدى الهيئة العامة بالمواقع بالقطع التي تم استردادها. والآن هناك حملات سوف تنطلق إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك لاسترداد كذلك قطع أثرية من بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ رويد الليلة. أنتقل أخيرا، يبقى دقيقة أو دقيقة ونص، إلى زهراء سالم. زهراء سالم، يعني نتحدث عن الشباب مرة أخرى، ما سبل تعزيز وتشجيع الشباب على البقاء في هذه المدينة؟ يعني ما هي الأمور التي يحتاج إليها الشباب اليوم؟
3: يعني أظن من وجهة نظري أنه نحتاج إلى تكثيف برامج دعم نفسي طويلة الأمد للشباب الذين عانوا والذين كان لهم معاناة حقيقية، سواء كان أحد أفراد الأسرة يعني فقد تحت الأنقاض، أو تم قتله من قبل تنظيم داعش، أو خطفه من قبل التنظيم. أظن أنهم بحاجة إلى برامج دعم نفسي طويلة الأمد، وأيضا دعم حقيقي للمشاريع. هناك الكثير من الشباب الذين لديهم أفكار وخطط تنموية ومشاريع، نحتاج إلى استراتيجيات حقيقية لدعمهم ولضمان وصول هذا التمكين أيضا ليس فقط للشباب داخل المدينة، بل حتى إلى أطراف محافظة نينوى وأطراف مدينة الموصل، إلى الأرياف، إلى المرأة في الريف أيضا، وليس فقط في مركز المدينة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية زهراء سالم، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، أيضا الأستاذ إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، أيوب دنون مؤسس مشروع تراث الموصل، وأنس الطائي الخبير والناشط البيئي.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات. نذهب فيها اليوم إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في محافظة السويداء لم تعد أزمة التعليم اليوم مجرد نقص في الإمكانات أو تعطل في الدوام المدرسي، بل تحولت إلى ملف شديد الحساسية، وذلك بعد قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الرافض لإجراء امتحانات طلاب السويداء داخل محافظتهم ونقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، ما تسبب بحالة من القلق لدى أهالي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة. مدينة السويداء شهدت في الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام مبنى نقابة المعلمين للمطالبة بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة داخل المحافظة. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا رشا النداف الصحفية. نرحب بك أستاذ رشا.
2: صباح الخير طارق، صباح الخير لك وللمستمعين.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. رشا النداف، قبل أن نتحدث عن موضوع الامتحانات، هذا الموضوع الذي فجر ربما أو أعاد تسليط الضوء خلينا نقول على أزمة تعليم حقيقية في مدينة السويداء، ما ملامح هذه الأزمة؟
2: أوكي، هلا بداية طارق، هي الملف موجود على طاولة المفاوضات من امتحانات السنة الماضية. امتحانات السنة الماضية كانت بدأت قبل الاجتياح اللي صار على محافظة السويداء بتموز. كانوا الطلاب مقدمين مادة الفيزياء وهي المادة الأولى بامتحانات البكالوريا العلمي، وبعدها بلشت الهجمة. هلا لاحقا وضمن يعني تعقيد الملف وتعقيد الارتباط مع دمشق، قررت المحافظة بمعينة من قبل السلطة أنه تم إجراء الامتحانات داخل المحافظة رغم الظروف، ولاحقا بلش النقاش على موضوع وجود اعتراف رسمي بهاي الاختبارات، وهذا الشيء اللي رفضت السلطة لاحقا. فنحن اليوم عندنا 6000 طالب من العام الماضي لسه عم ينتظروا اعتراف رسمي باختبارات سابقة، وعندنا 7000 طالب مستجد هذا العام. كانت المفاوضات جارية على أنه رح تتم الامتحانات داخل المحافظة بإشراف وفد وزاري من وزارة التربية، رح يدخل المحافظة ويدخل الأسئلة ويقوم بالإشراف على العملية وبمساعدة من اليونسكو. لكن يعني فجأة تفاجأت مديرية التربية بقرار الأمانة العامة، ولاحقا صدر قرار رسمي من وزارة التربية بمنع إجراء الامتحانات داخل المحافظة ونقل كافة قيود الطلاب أوتوماتيكيا لدمشق. يعني
0: ما مبررات هذا القرار؟ يعني لماذا الإصرار على عدم السماح للطلاب لإجراء امتحانات في محافظتهم؟
2: هلق يعني لا يوجد شيء واضح، لا حتى وزارة التربية لم تبرر هذا الشيء. كل شيء قالته أنه هي لضمان الأمن والأمان أو لضمان أمان الطلاب، ولكن أو أنها خايفة أو حاسة بعدم الأمان بإدخال وفد وزاري على لداخل السويداء، أنه كيف ممكن تقدر تحكي

0: تسميهم داخل سويدا، ولكن يعني الموضوع ما تم قوله بشكل واضح انه هيك، يعني صدر القرار بدون اي مبررات، رغم انه كانت المفاوضات ساريه وتم الاتفاق وكان رح يكون في ترفيق للاونسكو مع هذا الوفد الوزاري. اعتقد يعني انه السلطه شافته ورقه ضغط جديده، عقوبه جماعيه لتسييس هذا الملف، لانه عندنا 13 ألف طالب، يعني العدد ليس بسهل. فعليا كل المديريات لمؤسسات وقطاعات اخرى، تموين، كل المديريات هي معينه من قبل السلطه المركزيه. ليش التربيه تحديدا في هذه المعوقات؟ اعتقد انها ورقه ضغط ليس اكثر.
1: ورقه ضغط لماذا؟ بهدف ماذا رشا النداف؟
0: بهدف ربما عزل سويدا أكثر أو إشعارها بحاجتها إلى دمشق أكثر. فعليا القرار طارق هو مخالف أساسا لأحكام أو هيكلية كيف بتعمل وزارة التربية داخل سويدا. المسؤول عن إجراء الامتحانات بكل المحافظات هي مديرية دائرة اسمها دائرة الامتحانات، وهي مسؤولة عن إدارة الامتحانات وإجراءها داخل المراكز أو الأماكن الجغرافية اللي هي موجودة فيها. فالقرار فعليا هو خرق لقوانين محطوطة من قبل السلطة المركزية أساسا.
1: ما أبرز المخاوف التي يعبر عنها الأهالي بشأن سفر أبنائهم إلى دمشق لتقديم الامتحانات؟
0: هلق من من من قبل ما يطلع هذا القرار، من بداية ما كان الموضوع غير واضح، في بعض الطلاب أو أهالي الطلاب اللي هن كانوا قلقين على امتحانات أولادهم فنقلوا الخيوط طوعيا لدمشق، بس هدول الطلاب ما تجاوز عددهم حسب إحصاءات مديرية التربية 350 طالب. هدول بدهم يطلعوا على دمشق، فهن طلعوا من من من من قبل شهرين، أمنوا بيوت ومسكن ولحتى يكونوا مستقرين وسجلوا أسماءهم بمراكز امتحانية بدمشق. لكن 13 ألف طالب لإخراجهم لدمشق عن طريق دمشق سويداء، اللي هو ما زال طريق خطر جدا، كل مرة بيخرج مجموعة من السويداء إلى دمشق إما بيتعرض هذا الباص لقمص أو بيصير في حادثة اشتباكات معينة أو بيصير في حوادث خطف واختفاء، فالطريق غير آمن أساسا لخروج هذا العدد من الطلاب. وإن كان غير آمن لدخول 60 شخص لا كوافد وزاري للإشراف، فهو أكيد غير آمن ل 13 ألف طالب. فإذا كانت الحكومة خايفة على هدول 60 شخص اللي كانوا حيترفقوا باليونسكو، كيف رح ترفق 13 ألف طالب للخروج لدمشق؟
1: هل هناك حديث عن بدائل أو حلول مطروحة حاليا يعني للخروج من هذه الأزمة أم لا؟
0: بعد القرار الوزاري واحتجاجات الطلاب والمعلمين بالسويدا، اليوم في مفاوضات. من فترة كان المبعوث الأممي عم بيزور مكتب مصطفى بكور وعم بيشوفوا اقتراحات جديدة، ما زال، لأنه الطلاب مستحيل ما حيطلعوا، يعني رح يكون النتيجة أن الطلاب ما يقدموا امتحاناتهم. هذا العدد الكامل أساسا مدارس دمشق لا تتسع، وين بدهم يسكنوا هدول الطلاب؟ كيف بدهم يطلعوا كل يوم على امتحان ويرجعوا؟ يعني ضغط امتحانات البكالوريا والتاسعة هو ضغط هائل على الطلاب وعلى الأهالي.
1: كيف يؤثر ذلك على نفسية الطلاب رشا النداف؟
0: صراحة يعني حتى أن قدروا الطلاب اليوم طلع قرار أنهم رح يقدموا داخل المحافظة، فهو تأثيره كتير كبير. الامتحانات على الأبواب، الأسبوع الجاي المفروض تكون أول امتحان. ما بعرف إذا الطلاب جاهزين أساسا نفسيا ودراسيا، أنه اليوم هن مش عارفين إذا رح يقدموا أو ما رح يقدموا الامتحان. أتمنى أنه يكونوا الطلاب قادرين مكفين عم يدرسوا حاليا لا تنحل هاي المشكلة، ولكن لا أعتقد يعني. والسويداء هي أول محافظة بسوريا كانت فخورة بأنها أول محافظة بلا أي أمية داخلها، فيعني ملف التعليم داخل سويدا هو ملف كتير حساس مجتمعيا، كتير ضروري للأهالي، هو فعليا المنفذ الاقتصادي والاجتماعي الوحيد لأهالي سويدا. فلا أعتقد أنه حتكون نسبة النجاح جيدة كما
1: رشا النداف. هناك من يقول أن الموضوع موضوع ثقة بالأساس، إلى أي مدى أثرت التوترات المحلية والخلاف على ثقة الأطراف ببعضها، وكيف يمكن تجاوز ذلك باختصار شديد؟
0: طبعا الموضوع ثقة، لا يمكن للسويداء بعد مجازر تموز وبعد ما لحقها من انتهاكات حتى اليوم، يعني حتى وقف يعني قرار وقف اطلاق النار اللي صار او الهدنه اللي صارت كانت بشروط انسحاب قوات الحكومه من القرى السويداء وما زالت غير منسحبه لحد اليوم. الثقه معدومه تماما بين دمشق والسويداء من جهه السويداء، ولكن دمشق هي السلطه، هي المفروض لا. ان تكون المسؤوله عن هذول 13 ألف طالب، وليس على السويداء ان تجد حلول.
1: رشا النداف الصحفية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج لأنا غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكالو الدولية.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM. غزة 94.9 FM. في زحلة 103.3 FM. كركوك 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في البصرة 2.6 FM. المنامة 90.9 FM. بنغازي 105.5 FM. في الموصل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: الغلا. مباشرة إلى مطبخنا هذا الصباح.
1: مذاقات من العالم.
2: بس عندنا يكون معنري هذا اليوم الشيف هدير الحنفي. صباح الخير شيف هدير.
3: صباح النور، ازيك عاملة ايه؟
2: الحمد لله وانتي؟
3: الحمد لله بخير وانتو بخير يا رب، وكل المستمعين بخير ان شاء الله. عيد سعيد عليكم
2: على الجميع. واليوم رح يعني نعمل طبق انتو بتفطروا عليه مش هيك؟ او هو فطور الصبح، كبدة اسكندراني. الكبدة الاسكندراني، اهدي الكبدة الاسكندراني، من ماذا تتكون؟
3: هي طبق ده فعلا فطار العيد.
2: نعم.
3: بيتكون من كبدة وتتبيلة بسيطة جدا، هو طبق بسيط بس طعمه في النهاية يعني ميكس النكهات بتاعته قوية.
2: نعم. كبدة خروف، هي كبدة الخروف اللي يعني بعد الدب.
3: والله عادي، يا خروف أو بقري عادي.
2: نعم.
3: بس هي المتعارف عليها أكتر بالكبدة البقري يعني.
2: نعم
3: تمام. أقول لك المقادير بالضبط.
2: تفضلي.
3: تمام. كيلو كبدة بتكون متقطعة تقطيع اسمها عصافيري، هي متعارف عليها هنا تقطيع صغيرة مخصصة للكبدة الاسكندراني.
2: نعم.
3: ومعلقة ونص كبار ثوم مفروم، فلفل أخضر رومي وحار حسب الرغبة، ده من شخص لشخص بتختلف.
2: نعم.
3: معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وعصير ليمون، وزيت للتشويح الكبدة نفسها يعني.
2: نعم.
3: حوالي 150 ملي للكمية دي. الطريقة بقى بسيطة جدا، في بنقوم في طاسة مثلا كبيرة، لو كمية كبيرة بنختار وعاء كبير عشان ما تنزلش سوائل أثناء الطهي يعني.
2: نعم.
3: فتبقى ناشفة في الآخر. عشان نخليها طرية بننزل كمية بكمية في الزيت، بس أهم حاجة أن الزيت يكون سخن جدا. بننزل الكبدة بتتحمر، ولما لونها بيغير عن الكبدة النية بنبدأ بقى نضيف بقية المكونات. أول حاجة بنضيفها فينو سندوتشات أو جنب عيش بلدي كغموس يعني.
2: نعم. هذا هو الفطور، هو الفطور الصبح مش هيك؟ فطور العيد.
3: ده صباح الخير يا مصر كده، أول حاجة الصبح.
2: طبعا بكرة كلكم بتكونوا وصفة بسيطة، ولكنها يعني هي الوصفة تبعت العيد، صباح العيد.
3: أيوة.
2: فغدا يعني كل نساء مصر بيكونوا بيحضروا الكبدة الإسكندراني مش هيك؟
3: أكيد فينا.

0: كمان بتزود جنبها بقى وصفات سجق، وصفات كبدة باللية مثلا، كل واحد بقى بيعملها بطريقته يعني.
1: أكيد. وأنت بكرة عاملاها؟
0: إن شاء الله، ده أساسي عندنا كل عيد. تفضلوا معانا بقى.
1: عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة يا ربي، والسلام
0: يا رب
1: على الجميع.
0: مبسوطة جدا إني كنت معاكم
1: والله. وأنا أكثر، وشكرا لإلك شيف هدير الحنفي، وفي لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله، شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
2: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية

0: إذا فارس كرم طياب وهذه الأغنية الجميلة بانتظار طبعا أحد زملائنا من طبعا الإنترنت حتى نتحدث عن موقع مونتي كارلو الدولية، هذا الموقع الذي فيه العديد العديد من الأخبار الثقافية الاجتماعية السياسية الاقتصادية وحتى كل ما تفكرون به، هناك فيديوهات أيضا وهناك كل برامج مونتي كارلو الدولية تستطيعون الاستماع لها وإعادة أيضا الاستماع، وهناك أيضا على كل موجود طبعا موقعنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب إلى تيك توك إلى غيرها طبعا بعد أصدقاء أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو. نتحدث الآن فرقة مكافحة الفئران في
1: عندما تسمعوا
0: فيديو ساخر يكشف مضحك ولكن
2: حقيقة أنا بصراحة سألتها مشكلة قوارض وزواحف
3: بأي نوع
0: صراصير وغيرها من هذه الزواحف يعيشون معهم.
1: وفي الأسابيع حتى القليلة الماضية انتشرت ظاهرة القوارض بشكل واسع، هناك شاب على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لهذه الظاهرة، هو يسمي نفسه غزاوي ويقدم مقاطع فيديو بأسلوب ساخر ضمن ما أسماه فرقة مكافحة الفئران. أبرز الفيديوهات تظهر محاولته مواجهة انتشار هذه القوارض داخل مخيمات النازحين باستخدام أدوات بسيطة، نتحدث هنا عن معلبات، عن مكانس لصنع مصيدة منزلية، وثم ينطلق مع فرقته فرقة مكافحة القوارض لما يقول عنه موقع الكارثة، كما قلنا إذا صح التعبير نوع من الكوميديا السوداء، لكنها تبرز واقعا أكثر قسوة، فتقارير أممية ومنظمات إغاثة تحذر باستمرار من انتشار متزايد للفئران.

0: داخل مخيمات النزوح وتسجل حالات إتلاف للطعام، الطعام الذي يصعب الحصول عليه كذلك في قطاع غزة، واعتداءات على الأطفال حتى أثناء الليل، كل هذا في ظل انهيار خدمات النظافة وتراكم النفايات وتدهور البيئة الصحية. كما تشير شهادات ميدانية إلى مخاطر إضافية تتعلق بانتشار الزواحف أيضا كما قلت نعم داخل مخيمات النازحين. للمزيد من التفاصيل،
1: لما تقولوا زواحف راسي بيمشي لزواحف حقيقية، يعني
0: زواحف يعني
1: زواحف كبيرة ولا صغيرة؟
2: جميع الأنواع. لازم تشارك نروح زيارة.
1: استنوا، أنا صدمتوني بصراحة، لأن الوضع كارثي.
2: عايشين بالشارع،
1: هذا معناه إنه الوضع كارثي.
2: البنية التحتية مدمرة.
1: شوف، إحنا عندنا في إيران في باريس، باش نكونوا واقعيين، يعني لدينا في إيران قوارض في باريس.
2: لا تعيش معك ديك جسد أبنائك أثناء
1: هذا كارثة إنسانية.
0: وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع كما كنا نقول، ندعو دائما مستمعينا لزيارة موقع مونتي كارلو.
2: الجيش الإسرائيلي يمتنع عن نشر نظام قتالي في جنوب لبنان بسبب النساء، ما التفاصيل؟
0: نعم، امتنع عن نشر نظام دعم قتالي في موقع بجنوب لبنان رغم وصف هذا النظام بالحيوي للعمليات القتالية في جنوب لبنان، وذلك بسبب وما أكثر انتشارها. وذلك بسبب وجود مجندات ضمن الوحدة المسؤولة عن تشغيل هذا النظام.
2: خايفين عليهم يعني؟
0: لا، الموضوع غير. التقرير يقول أن القرار مرتبط برفض عناصر من كتيبة حريدية متشددة دينيا تعرف بسياستها المتشددة فيما يخص الفصل الصارم بين الجنسين. رفضت هذه الكتيبة التعامل مع النساء، واقع عمل مشترك مع النساء مجندات. وما تقوله التقارير كذلك أن هذه الوحدة التي تعنى بتشغيل هذا النظام مكونة في مجملها من النساء، فما كان لكبار الضباط الإسرائيليين غير أن يمتثلوا لطلبات الحريديم وأن يرفضوا نشر هذا النظام في المستقر أيضا داخل الجيش نفسه، الجيش الإسرائيلي، حول تأثير الترتيبات الخاصة بتكييف الخدمة العسكرية لنمط عيش أو نمط حياة الجنود الحريديم وما يرافقها من استثناءات وشروط خاصة في ظل تجنيدهم الذي يعتبر صعبا كذلك في إسرائيل.
1: جميل.
0: تفاصيل هذا الملف وردود الفعل عليه موجودة
2: على موقع في كل مكان، لأنه هيك بيحربوش ولا بيحاربوا أي مشكلة، ليس هناك حرب. إذن نكمل معك، والآن إلى الخبر. بعد قليلا عن الحرب، الفقر يسرع شيخوخة القلب ويزيد من احتمالية المرض.
1: حقيقة نيس، أنا متفقة
0: حرفيا.
1: نعم،
0: هي ضريبة مايو في الولايات
1: يا حبيبتي، هذه فاكتس، يعني هذه شيء حقيقي. اللي ما عندوش فلوس الشيخ وخبتي وبيكونوا عنده تجاعيد أكثر وبيكونوا عنده مشاكل أكثر.
0: نعم، القلب، وأحيانا يسرع تأثيره أسرع من أمراض أخرى أكثر مما نعتقد. الباحث من 208 في تخطيط كهربائي للقلب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس ما يعرف بالعمر الكهربائي للقلب، وهو مؤشر يعكس مدى تقدم القلب بيولوجيا. النتائج أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي أو من الفقر يواجهون ارتفاعا كبيرا في خطر الوفاة يصل إلى نحو 60% حتى بعد احتساب العوامل الجانبية الأخرى الطبية المعروفة مثل الأمراض المزمنة أو ثوابت قلبي.
1: كل واحد ملياردير في هذا العالم
2: يتوزع،
1: وملياردير بلس بلس بلس يحتضر له 10-5 أشخاص لأنه عنده فلوس وما حياخدهمش معاه. يعني
2: إيش خمسة؟
1: 10-5 ملياردير في ناس عندها فلوس في البنوك ما بتعملش بيها حاجة، تحتضن الناس اللي ما عندهاش فلوس.
2: ردوا على حنان، كمل الدراسة.
0: المصدر في هذه الدراسة كذلك ما قالت هو أن تأثير الضائقة المالية بدأ أعمق من بعض العوامل التقليدية المعروفة مثل النوبات القلبية السابقة أو حتى ظروف السكن غير المستقرة. الباحثون يفسرون ذلك بالتوتر المزمن الناتج عن الضغوط المالية وما يسببه من اضطراب هرموني يؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية للقلب، إضافة إلى انعكاسته طبعا على كل ما نعرفه، نمط الحياة، على التغذية والنوم والرعاية الصحية. أخبار جيدة كل يوم.
1: يا يعني سلام على خبرك.
2: من الأخبار الأولى والقوارب
1: وقعه على القلب أخطر من وقع الحرب اللي وقع بين إيران وأنا شخصيا يعني.
2: إذن أغنية البساطة يعني على البساطة، طعميني خبز وزيتون وبحشيني بطاطا.
1: لا لا لا لا، مش متفق يعني. بعد هذا الدراسة لا زيتون ولا خبز
2: ولا
1: لونغوست لحم مشوي
2: ونشأ.

الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337643-48-95. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكة التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم. كافي شو نعمات المطري.

أصدقاء، أنتم دائماً في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس أينما كنتم، نحييكم صباحاً وأيضاً مساءً في إعادة لبرنامج كافي شو، هذه القهوة التي نشربها بنكهات مختلفة من هنا من باريس. القهوة الفرنسية تأخذنا إلى العالم العربي، قهوة بالهيل، قهوة عربية، قهوة مغاربية أيضاً. تحياتي لمن يتابعون مونتي كارلو الدولية وهم في سياراتهم هنا من العاصمة باريس، تحياتنا لكم أيضا مساء. لماذا أقول في سياراتهم، سيارات الأجرة خصوصا، لأنني مؤخرا التقيت بشخصين عندهم سيارات أجرة هنا في باريس، واكتشفت بأنهم من محبي مونتي كارلو الدولية وعدد كبير منهم يتابع الأثير. نحييكم ونتمنى لكم نهار طيب بمختلف جنسياتكم من المشرق إلى المغرب الكبير أكيد يا أصدقاء. إذن من المحيط إلى المحيط، من الأطلسي إلى المتوسط، يلا خليكم معنا نواصل المشوار نعمات، وسنكون في مساحة حرة مع الروائي العراقي ضياء سعد عن روايته الجديدة النسيان. يطرح هذا العمل تساؤلات جوهرية، هل نحن أسياد ذاكرتنا أم عبيد لخطايانا يا أصدقاء؟ كل هذا اليوم نعمات مع

0: في كافي شو هذا الصباح. لا تنسوا أصدقاء بأننا نتحدث اليوم أيضا عن أضحية العيد.
1: نعم، أضحية العيد اللي الكل عماله منتظرها غدا. طبعا طبعا هي ليست واجب كما نعلم يعني، ولكن الناس عمالها، شفنا قبل قليل فيديو لامرأة فعلا يعني أحزني فعلا، لأنها عمالها بتعارك وتتصارع الرجال من أجل
0: فقط من أجل الخروف
1: من أجل الخروف. يعني كل ذلك سنتحدث به بعد قليل، ولكن شو رأيك؟
0: يس،

0: مستمرون بكافي شو، بنحيي دني من الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق، ونستمر معكم حتى الساعة 11. أكيد رح يكون معنا مساحة حرة، وسيكون أيضا معنا الزميل طارق حمدان حتى يحدثنا أيضا عن آخر تحضيراته لهذا اليوم، وسيكون معنا أيضا جديد الأغنيات. كل ذلك في كافي شو، ياريت تبقوا معنا.
1: يومياً مع كافي 11 على موتي كارلو الدولية.

0: إذن من هذه الأغنية الجميلة إلى لقاء أجمل مع طبعا طارق عبدان.
1: أكيد أنا أجمل من الأغنية.
0: صباح الخير. خلينا نشوف.
1: أهلا بك. أهلا بك
0: نعمات. أكيد أنت أجمل.
1: سعيد بك وسعيد بكل المستمعات والمستمعين.
0: شو محضر
1: لدينا العديد من المحطات اليوم نعمات. المحطة الأولى فقرة الملف، نذهب فيها إلى العراق وبالتحديد إلى مدينة الموصل. هذه المدينة التي شهدت أحداث عنيفة وأوضاع قاسية خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. يعني 10 سنوات مرت على انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم نحاول أو تحاول المدينة استعادة حياتها بعد التدمير الكبير الذي لحق بها، وخصوصا المدينة الأثرية التي يعني يعود تاريخها إلى قرون وقرون مضت. كيف تبدو المدينة اليوم وكيف ينظر أهل المدينة إلى مستقبل؟ سيكون معنا العديد من الضيوف والشهادات. سينضم إلينا إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، رويد الليلة مديرة مفتشية أثار وتراث نينوى، أيوب دنونة مؤسس مشروع تراث الموصل، وزهراء سالم الصحفية بيئية من الموصل.
0: إذن معك العديد من الضيوف. هذا في الملف، وماذا لديك؟
1: فقرة مجتمع تذهب فيها إلى سوريا وخصوصا إلى جنوب سوريا، بالتحديد إلى السويداء، هذه المحافظة التي تعيش أزمة تعليم حادة، وهي أزمة ليست عابرة بل واحدة ربما من أكثر وجوه التضرر الاجتماعي قسوة. نتحدث عن مدارس أغلقت أو تحولت إلى مراكز إيواء، ألف الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة أو حرموا من الامتحانات، وطبعا نتحدث عن معلمين يواجهون ظروفا قاسية وصعبة تجعل ربما من استمرار عملية التعليم تحديا يوميا. ستنضم إلينا رشا النداف الصحفية للتعليق حول هذا الموضوع.
0: إذن كونوا جزءا من الحوار.
1: نعم، نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق حمدان. إذا نلتقي بك بعد كافي الشو الساعة 11 والدقيقة 6. من طارق إلى جديد الأغنيات إلى غسان صليبة. طرح الفنان الكبير غسان صليبة أغنية الجديدة بعنوان مسافات، في عمل يحمل بصمة الفنية الأصيلة يجسد الهوية الغنائية التي لطالما ميزت مسيرة الممتدة عبر السنوات. مسافات من كلمات روموند لاتي وألحان توني، العمل بصورة موسيقية متكاملة تجمع بين الحداثة والطابع الكلاسيكي الراقي. نستمع لغسان صليبة.

0: تحية لفاطمة من السعودية التي تقول هذا الصباح بخصوص أضحية العيد وهذا الجدل القائم بأنها عندما تشتري الخروف نصف الخروف يذهب للمحتاجين. تحياتنا أيضا لأحمد من باريس هذا الصباح، معكم من سيارتي وأنا أعمل منذ 8 الصباح. محمد شكرا على الرسالة.
1: شكرا لك أنك عملك تستنى جدا إنكم تكونوا دائما موجودين معنا وإحنا موجودين معاكم ونخفف عنكم ربما ما نشعر به جميعا في هذه الأوقات، ضغوطات، وضع صعب،
0: وأيضا مرافقة معنوية لبعض الأشخاص الذين ربما غير قادرين أحيانا على اقتناء يعني خروف العيد أو أضحية العيد.
1: هنا حنان في عندها إمكانيات قوية جدا ستساعد الجميع، بما أننا كنا نتحدث قبل قليل عن
0: صحيح أنا لو كنت غنية من أغنياء هذا العالم بصراحة
1: ستفعلين؟
0: والله لكنت اشتريت خرفان بكميات هائلة ووزعتها على المحتاجين.
1: عن جد؟
0: صح.
1: سنرى يا جماعة.
0: أنا جدتي الله يرحمها، تعرفي جدتي شو كانت بتقول لي؟ مسكينة الله يرحمها، كانت تقول لي حنان أنت ربي ما عطاكش في الفلوس كتير، ليش؟ لأن فلوسك مش بتاعك. أنا كان يكون عندي درهم أعطيه لأختي وأعطيه لبنت خالتي وأبقى أنا بدون، وهذه ولليوم نفس الشيء.
1: إذا أنت تعطي معطاءة
0: يا صديقتي،
1: لقيت لك الكلمة معطاءة، أنت معطاءة. طيب كونوا معطائين وابقوا برفقتنا.
0: الحياة عبارة عن دائرة، أنت تعطي وتستقبلين وتعطي وتستقبلين،
1: والشخص الذي يعطي هو الشخص الجيد، الشخص اللي
0: صح
1: أنا
0: صح
1: أنا أحب
0: صح
1: الناس المعطائين
0: صح.
1: ويجب أن نكون معطائين في حياتنا في جميع المجالات، ليس فقط المال ولكن حتى
0: لا أكيد
1: بالكثير من الأمور، وقتك،
0: تفهمك، تواصلك
1: مع الآخرين،
0: حتى
1: شعورك بالآخر، كل ذلك
0: حتى يكون الإنسان في هذا المستوى وهذه الدرجة من التفهم يجب أن يكون مشتغل على حاله، يجب أنه يكون ربما متقبل لأشياء كثيرة في هذه الحياة،
1: لأن يجب أن نتقبل في هذه الحياة الكثير
0: التعاون، التواصل، المشاركة.
1: ليس كل شيء سهل، يعني ليس في الحياة ليست سهلة. يجب أن نعمل على أنفسنا ويجب أن نتقبل الكثير من الأمور
0: أكيد.
1: في حياتنا الشخصية، في العمل، في الحياة بشكل عام، ولا لن تسير الحياة،
0: أكيد.
1: إذا كنا فقط متشبتين بأرائنا الخاصة.
0: الحياة دائرة يا أصدقاء، دائرة تسير كما تريد عندما تكون أنت من الذين يأخذون ويعطون، يأخذون ويعطون، وليس
1: وكونوا معطائين أكثر من الأخذ، لأنه الشخص اللي بيأخذ بيضل يأخذ طول الحياة.
0: إذا عندك فلوس يا نعمات.
1: لا أنا وضع آخر، أنا فأعطي كار يعني.
0: طب اديني بقى، اديني، خلاص وصل الوقت.
1: ما عنديش
0: مساحة حرة.
1: يلا مساحة حرة. أغنية
2: موتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: هل نحن أسياد ذاكرتنا أم عبيد لخطايانا؟ رواية النسيان للكاتب ضياء سعد، أول مرة ضيف على برنامج كافي شو نعمات.
2: فعلا بسعدنا وجود الدكتور معنا لنتحدث طبعا عن هذا الكتاب وعن أعماله أيضا السابقة. بس دعينا نتعرف عليه، شو رأيك؟ أهلا وسهلا فيك دكتور ضياء.
3: أهلا، صباح النور، صباح الخير على إذاعتكم الرائعة.
2: الله يخليك. بداية خلينا نتعرف عليك ونعرف يعني مستمعينا، من هو ضياء سعد بعيدا عن صورة الروائي، وماذا بقي في داخلك؟ يعني الطفل الأول الذي بدأ يراقب العالم بصمت.
3: أنا ضياء سعد عبد الله من العراق. طبعا أنا من العراق. لدي خال اسمه حسن مطلق، هو كاتب روائي. لقد تأثرت في من هذه الناحية، من خلال كتاباته وكتبه من هذه الناحية. فأعجبت في هذه مشواره الممتد له العديد من الروايات طبعا. تأثرت فيه، فكانت من الجميل جدا أن أدخل في هذا العالم الرائع من الكتابات والروايات.
1: جميل جميل. تحياتنا لعمك، صح؟ هو عم.
3: نعم.
1: أوكي، تحياتنا ليه. طيب، في يعني أوسط هذا الضجيج أنت الذاكرة ضياء وتتحدث عن الإنسان العبد للخطايا. بداية، أنت في هذه الرواية، هناك فرق بين الذاكرة والخطأ؟
3: نعم، لأن الذاكرة ممكن تنسي، ولكن الخطأ لا ينسي. فاختياري لكلمة النسيان هي لا تقدم الرواية كقصة حب عادية، بل قدمتها كشرح نفسي لما بعد الفراق. كمثالا، الرواية تطرح سؤالا حتميا، هل النسيان نعمة نختارها أم لعنة نجبر عليها؟ هل نحن نتحكم بذاكرتنا أم أن الخطايانا وعقد الذنب هي التي تحركنا؟ هذه السؤال فالشيء
2: يعني هذا السؤال حاولت أنك تجيب عليه من خلال روايتك الجديدة النسيان.
3: نعم.
2: هل وصلت إلى جواب لهذا السؤال؟ هل نحن أسياد ذاكرتنا ولا عبيد لخطايانا؟ أم نبحث عن النسيان كما قلت؟
3: نعم، هي نبحث عن النسيان في هذه الرواية، حيث أنا لما أكتب عن كتابة عن الحب فالجميع يكتبونه، أنا كتبت عن الحب
1: أكمل عزيزي.
3: نعم، لما بعد، فممكن أن يكون نسيانا ولكنه أيضا ذاكرة. فممكن في بعض الأحيان نتذكره من خلال موقف معين. فعلى سبيل المثال ذكر

0: الدكتور الكاتب وأديب وطبيب طبعا هو مصري مصطفى محمود في أحد محاضراته يقول إن الإنسان يتصور أنه بينسى، ولكن بالحقيقة ما فيش نسيان، كل ذكرى وكل عاطفة ما بتروح ولكن تبقى.
1: طيب
0: ولكن
1: نعم ضياء، هذا السؤال وجودي جدا. لماذا؟ لأنك يعني تقول الرواية أو الحكاية تبدأ حين يقرر القدر روزالين ورامي افترقا، بمعنى كان في قصة حب وافترقا.
2: نعم.
1: يعني ليس فقط في الطرقات بل في العوالم. بس أنت الآن تأخذنا إلى أي شخص منا على وجه هذه الأرض إلا وعاش قصة حب، أوكي؟ هناك من عاش قصة حب خفيفة، قصة حب متوسطة، وهناك من عاش قصص حب قوية جدا. ولكن نحن في النهاية بعد الخروج

0: الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: 10 سنوات مرت على انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم تحاول المدينة استعادة حياتها بعد التدمير الكبير الذي لحق بها. ونتساءل كيف تبدو المدينة اليوم، وكيف ينظر أهل الموصل إلى مستقبل المدينة؟ سنناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل. نرحب بك أستاذ إبراهيم.
2: أرحب بكم.
0: أهل التنمية.

0: وكانت تشتهر بالزراعة وبالتجارة قبل 2003، لكن منذ 2003 وحتى اليوم لم تستطع الموصل أن تعود إلى ما كانت عليه، التي كانت تعرف ببوابة العراق وكانت تعرف بسلة خبز العراق. هناك خطط تنموية لإحياء وتنشيط الزراعة في هذه المدينة اللي هو النشاط الأساسي، وأيضا ربما فتح منفذ ربيعة واستئناف حركة البضائع والسلع سوف يعني يعيد إحياء وتنشيط الوضع الاقتصادي داخل مدينة الموصل.
1: أستاذ إبراهيم، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الصحفية زهراء سالم من الموصل. نرحب بك أستاذة زهراء.
2: أهلا بكم. سعيدة طبعا، لكن اليوم الموصل تنبض بالحركة بالحياة التي تفتح أبوابها، الجسور أعيد ربطها، الجامعات أيضا استعادت بريقها الثقافي والعلمي، المدينة عادت لتبدو شابة من جديد بعد سنوات يمكن احنا نطلق عليها في مدينة الموصل سنوات ان اهل المل بالتحديد ذاقوا المر خلال هذه الثلاث سنوات
1: منظمات دولية، الحياة تعود شيئا فشيئا كما اخبرتنا زهراء، ولكن لماذا هناك الكثير من الناس لم يعودوا الى مدينتهم؟
2: نعم طبعا، أهل الموصل بالتحديد اللي عاشوا داخل أثناء احتلال داعش في المدينة صارت عندهم ردة أمامهم، طريقة التعامل، طريقة أنا أتكلم عني شخصيا، كنت هؤلاء اللي عاشوا داخل حكم داعش في كنت أظن بأن الحياة انتهت وتوقفت، يعني الخطوة التالية هي أن أموت فقط، لكن اليوم نرى بأن عادة الحياة، فبعض الناس ممكن يظنون بأنه يعني أصبح بداخلهم الخوف بأن تعود المدينة كما كانت أو ممكن أن تمر بنفس الأمور المؤلمة من جديد.
1: زهراء سالم، يعني يا ريت لو تخبرينا يعني وأن تضعينا في الأجواء، قلت لنا قبل قليل أنك عشت في المدينة أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها بشكل
2: لم تكن حياة، يعني تخيل بأنك تعيش في وسط هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة بسبب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأنك تعيش

0: نص على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا لسنتين أو ثلاثة في كفريق وموقع أو منصة، ومن ثم تحولت هذه المبادرة إلى مؤسسة متخصصة في هذا المجال. افتتحنا بيت التراث أو مؤسسة تراث الموصل. ما يميز مثل هذه الأفكار مثل ما ذكرت حضرتك أن المجتمع هو من ساندنا، هو من عمل معنا. المتحف اليوم الموجود في المؤسسة التي أسسناها 80% أو 90% هو تبرع من الأهالي. نحن أسميناه المتحف المجتمعي لأن القطع الموجودة فيه هي تبرعات من الأهالي، وهذا ما مقتنعين خاصة التراثية، لكن رغم اعتزازهم بكل هذه القطع جابوها في هذا المتحف لكي يراها الناس. طيب. ويعتز الجيل الجديد
1: أستاذ أيوب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ رويد الليلة، مدير مفتشية أثار وتراث نينوى. نرحب بك أستاذ رويد.
2: أهلا وسهلا أستاذ العزيز. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
1: أهلا بك أستاذ رويد. يعني ما حجم الخسارة التي تعرض لها تراث المدينة مدينة الموصل خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية؟
2: بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل بصورة خاصة ومحافظة نينوى بشكل عام، قام التنظيم بتدمير 85% عمليات تفجير لمدينة

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية، مسمسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. عيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بجوالي وملموسة توني مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.